0: اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي. مروان مرحبا بك معايا في حياه اونلاين.
1: شكرا استاذه حنان، شكرا على الاستضافه في هذا الموسم الجديد ديال برنامج حياه اونلاين.
0: موسم جديد ومنورنا، وان شاء الله غنديروا سلسله
1: ان شاء الله
0: على هذه المساله. انه كاملين لينا كنقولوا الخوارزميات، ورا كتطلعنا على الخوارزميات اللي كتولي لينا كاملين كنفهموا الخوارزميات، ولكن واش فعلا كنفهموا في الميكانيزم كيفاش كتعمل هذه الخوارزميات؟ شنو هي بعد هذه الخوارزميات ومدى تاثيرها فينا وعلينا، وهل هناك صراع بيننا وبين الخوارزميات؟ كيف ما قلت، احنا كاملين كتدخل كتقلب على شي حاجه، فيديو ولا منتوج ولا اي حاجه، اي معلومه في الانستغرام ولا في التيك توك، ولا كيبدا يطلعوا لك غير هما غير هادوك، يا اما داك الفيديو ونيت ولا فيديوهات اللي هي مشابهه او نفس داك المنتوج او لا منتوجات اللي هي مشابهه. وبعد المرات اكثر من ذلك غير كتفكر في شي حاجه كتخرج لك، كتحل هذاك التليفون كتلقاه هو الاول.

0: انك تشري الحاجه بدون ما تكون محتاجها وبعد مرات كتشري وتكوموندي ويصبح الصباح تقول انا اش درت.
1: هذاك الشيء اللي كاين
0: طريقه غير واعيه. قبل ما نوصلوا لهذه المساله ماذا، لان هنا وصلنا بانه ما بقيتيش انت اللي كتختار ولا يتم يعني ماشي حتى الاختيار لك، وانما
1: اقتيادك
0: الى انك تختار اشياء اللي ربما انت بطريقه غير واعيه انت ما باغيهاش وما فاهمهاش وما عرفش علاش. لكن قبل ذلك ملي كنهضروا على الخوارزميات كنهضروا على قلتي التطور والاستعمال متوسط الاستعمال ديال راك. صحيح انه ربما اي حد فينا اقل شيء كيستعمل التليفون هي جوج ساعات، ولكن ما كنهضرش على التليفون استعمال ديال الو ولا ميساجا ولا يعني استعمال ديال منصات التواصل الاجتماعي والبحث في الانترنت. واش الخوارزميات عندها دور لهاد اننا كنستعملوا الهاتف بكثره؟
1: طبعا سي الحال، لان كما قلنا داك الكونسيبت ديال بيرسوناليزاسيون ديال داك

0: كتحتاجو. مع مرات كيقدر يوقع لك شي مشكل مثلا في العمل في شي حاجه اللي هي شخصيه, وغير كتفتح الواتساب كتفتح الانستغرام ديالك كتلقى مواضيع تتعلق بدك هذيك, كيقدر كاع يتحكم في الاحاسيس ديالك المشاعر ديالك. قدرتي انك كنتي كتفكر بواحد الطريقه تدخل انستغرام جاتك كتفكر بطريقه اخرى. فيعني ديك لادابتاسيون ديال داك الكونتينو سولون داكشي اللي سينا باغي والشي اللي سينا محتاجو كيخلي الناس يبقاو عندو داك الهوك في انستغرام, يقدر يوقف لان المحتوى اصلا مهتم به,
1: داك المحتوى اللي انت باغي
0: يعني كتلقى
1: راسك الناس فاهمين لك اكثر من راسك.
0: اكزاكتومون
1: هذا هو الموضوع, هو انه كيولي الخوارزميات ماشي غير فاهمين لك, انت درتي عندك تحليل ديال البيانات واي اثر عندك في منصات التواصل الاجتماعي في الانترنت بصفه عامه, فهو كيكون عنده واحد كيتم تحليله عن طريق الخوارزميات. هنا كيولي هما كيفهموا ماشي غير كيتحكموا, كيفهموا اكثر من
0: تفهم راسك زين بالضبط. يعني هي تقدر تكون بشكل ايجابي بالنسبه للمسوقين بالنسبه للشركات الى اخره, يعني كتساهم بشكل ايجابي, ولكن بالنسبه للمستهلك

0: باسكو القى راسو ساعات طويله سينا قلت غير ساعتين كاين الناس اللي كتوصل 100 ساعه
1: نعم متوسط الاقل واحد فينا عنده سمارت فون وكيحدد لك شحال دوزتي
0: شحال
1: دوزتي من مده في الانترنت
0: نعم.
1: هاد القضيه ديال انني ندخل ونشوف فيديو بدا يخرجوا لي فيديوهات مشابهه ولا ندخل نشوف منتوج ويخرجوا لي متشابهين نقدروا نفهموها ليه ما كنقدروش نفهمه هو انني كيفاش نفكر ولا عندي مشكل اللي هو اوف لاين اللي هو على ارض الواقع اللي ما عنده علاقه بالاونلاين ونحل التليفون يقول ليها انا
0: هذا هو المشكل دابا هذه كاينه واحد الاسطوره كتقول
1: ولا
0: حنا غنشوفوا
1: واش اسطوره
0: لا هي ما عندهاش تفسير علمي
1: سمعونا كيتصنتوا علينا
0: كاين اللي كيقول هذا دابا انا نتوهم جوج فهمتي دابا كاين علميا باقي ما تثبتش ان زعما كيقول لك باللي العقل ديالنا يفريز واحد الدبدبه سبعدا يعني سنا فاش كتفكر في شي حاجه وكان التليفون ديالك منزل حداك كيقدر يستقبل ديك الدبدبات اللي خرجت من العقل ديالك ديك لي فريكونس وكيقدر يادابتي لو كونتوني عاوتاني على حسب شنو فكرتي وهادشي زعما كنتحطو فيه زعما مرارا شي حاجه ما فتشتي عليها اول مره طاحت لك في البال ديالك كتدخل الانستغرام كتلقاها وكاين اللي كيقول لك بلي هادشي هذا ما يمكنش يكون لان ما عندوش شي تفسير علمي لا اخره فهادشي هذا كيقول لك عادي اما صدفه اما انك بلا ما حسيتي كنت بديتي كتقلب قبل على هاد الحس بديتي مثلا شي واحد باغي يسافر لشي مدينه جديده بلا ما يحس قبل بدا كيفتش بدا كيقلب على شي حاجه عندهم علاقه بدا يمكن كيشوف لي زوتيل كيشوف شي حاجات فانستغرام كيفهم لان دابا اصلا غنشوفوا المراحل الطروبيه لي زالغوريثم دابا هما ثلاث مراحل نقدروا نقسموا من بعد المرحله دابا الاخيره رجعت ديب ليرنينغ كيتسمى يعني انه كيتعلم بزاف وكيقدر يقترح ويتوقع
1: هو كيطور راسو
0: نعم.
1: لا ولكن بعض المرات كيكونوا شي حاجه ماشي خممتي فيها خلي داك الدبدبات ممكن يكون ما عندهاش تفسير نعم. ليا علمي لكن بعض المرات ممكن نكون كنهضر انا وياك اوفلاين
0: نعم
1: كنهضروا على موضوع انا غنحل غيطلع لي مثلا نهضروا على نوع سياره ما
0: نعم.
1: مثلا
0: لا هذه ممكن
1: غندخل انستغرام يخرج لي بروموسيون
0: لا هذه اصلا كاين هذه علميه
1: هذه ما فيها
0: لا
1: دبدبات ولا
0: لا لا هذه كاينه بصح لان اذا كنتي مكتيفي لا لوكاليزاسيون ديال التليفون ديالك وكانت
1: الكونيكسيون ديال
0: كل شيء يعني اي سورس ديال سواء الصوت ولا الكتابه يعني تحس نفس الشيء بس انك فتشتي على شي حاجه بيدك كتبتي دونك نفس الشيء اذا كنتي كتهضر
1: لا ما قلبناش التليفون

0: الداتا مش يادابتيو.
1: كاين جانب ايجابي وجانب سلبي طبعا. انا بما انه عندهم اكسي الميكرو دونك كيسجلوا كل شيء
0: اي حاجه اي حاجه، ولكن يمكن
1: ما يمكن يفرزوها على حسب ما شنو
0: على حسب. نعم
1: هو ما غاديش يبقى يتسناك فوق انت تهضر
0: طبيعي الحال،
1: هو غادي يهز كل شيء بعد
0: بالاي
1: اي كيتريطا داك الشيء وياخذوا على حسب الاهتمامات ديالهم وداك الشيء الاخر فين كيمشي.
0: ايوا داك الشيء دابا هو كيف كل شيء مسجل.
1: انا خرجت لك على الخوارزميات
0: صافي كل شيء سلبي. لا دابا هو كل شيء كيتسجل وكيبقاو يستعملوا غير المعلومات اللي غادي يتحتاجوا في ذاك الوقت هذاك، فعليها كيكونوا بعض المخابرات اللي ممكن كيستعملوا بعض المعلومات اللي عندي زابليكاسيون بزاف ديال الحاجات. فسينا لو فات لانه هو عادي قانونيا انك سينا اكسبتيسي
1: طبعا انت اللي موافق على انهم يستعملوا الكاميرا ويستعملوا الميكرو. ممكن ليش نخدموا حنا لي ريزو سوسيو بحال انستغرام تيك توك وبدون من نسمحوا لهم انهم ياخذوا الميكرو والكاميرا مثلا؟
0: مش لهذا ممكن شي هذه ما يعطيكش، ولكن تقدر كما قلنا تتحكم في لي زالغوريثم، لان دابا انستغرام تطور بواحد الطريقه ديال غيكون كلشي كيعرفها دابا حاليا، زاد واحد الايكون من الفوق فوق الريلز ديال هذيك، انك تادابتي زعما داك لي زالغوريثم على حسب شنو كيعجبك انت. يعني كنتي انتريسي بالماركتينغ
1: اللي غنجيو لها لاحقا. كيفاش تطورت الخوارزميات؟ تطورت طبعا على مدى سنوات. لكن كنعتقد حيت لانه هو ملي كنهضروا حنا الذكاء الاصطناعي راه هو ماشي جديد. غير حنا ولا عندنا متداول الذكاء الاصطناعي واحد 3 سنوات يمكن ولا 4. مي هو راه الذكاء الاصطناعي راه متوفر
0: منذ ظهور الانترنت بواحد السنوات من مور داكشي شويه، دائما الذكاء الاصطناعي كاين. كان المفهوم ديال الاله، كانوا الروبوتات الى اخره، فبدا داكشي كيتطور. دابا علاش رجع متداول اكثر؟ لان ظهور دي زوتي بحال شات جي بي تي الى اخره، هاد لي زوتي هادو اللي خلاو الانسان يزيد يبحث في الذكاء الاصطناعي وظهر كتخصصات اللي هي طوندونس في المغرب. فهذا التطور ديال لي زالغوريثم بدا اولا منذ ظهور الانترنت، انه كنا حنا كنعلموا الاله شنو تعمل. مثلا كتقول لي اذا اختار ليوتيليزاتور شي حاجه ا خصك تخرج له بي، يعني انا عطيها شنو تعمل. من بعد تطور هاد لي زالغوريثم، تطوروا على اساس انه يرجع هو يتعلم، يعني اي حاجه كتوقع هو ياخذ ويتعلم ويأناليزي وصافي يوقف. من بعد دابا تطور انه ماشي غير يتعلم فقط، ولكن يتعلم بعمق ويعمل زعما لا بيرسوناليزاسيون، انه هو يقترح ديك الساعه. فعليه دابا رجعنا كندخلوا من بعد لي سيت وبعد لي بلاتفورم، مثلا نعطيو مثال بنتفليكس ولا لي بلاتفورم اللي كنتفرجوا فيهم لي فيلم ولا سبوتيفاي ديال الموسيقى الى اخره. رجعتي كتدخل كتلقى ديك الافلام اللي تنم كيعجبك اولا لي سيري
1: ولا الاهتمام ديالك
0: فهادشي هذا كيفاش؟ يعني هو عرف شنو كتهتم باش كتهتم اترافير ديك لي فيلم اللي كنتي ديجا كتفرج تعلمهم وتعلم بعمق، ورجع كيتوقع اصلا شنو تقدر الناس تبغي. يعني فيما يخرجوا شي افلام جديده هو توقع ان هذا الفيلم هذا ممكن انه يعجبك، فكي ينزلوا لك في نتفليكس باش الناس كونسومي. فيعني لي زالغوريثم رجعوا متطورين بهذه الطريقه هذه. سبوتيفاي كذلك، الموسيقى اللي كتعجبك غادي تطلع لك. انستغرام نفس الشيء،
1: جميع المنصات الرقميه كيخدموا هذه المساله هذه. واخا هذه مساله كنعتقد بانها كتريح المستخدم.
0: كتريحو من جانب،
1: لكن فوقاش كيولي مشكل؟ كيولي مشكل ملي كيولي كيطلع لك نفس الحاجه اللي انت ما باغيهاش، ولكن حيت بقيتي كتشوفها كتدخل تستهلكها.
0: بالضبط هذا هو الاشكال. يعني فاش كيوصل يعني انه يرجع داك الشيء بكثره، وانه يطلع لك واحد المحتوى اللي انت صافي ما بقيتيش مهتم
1: بك، ربما غير مهتم بك، كيرجعك تولي انت حيت انه يشوف لك اهتماماتك ويقرب لك بزاف الخيارات.
0: سهل
1: مزيان،
0: خصوصا في التجاره، في يعني تشري اونلاين الى اخره.
1: لكن الاخطر اللي انا كنشوف هو انه كيرجعك مهتم باشياء اللي انت ما كانش في الاهتمام ديالك. لانه بكثره ما كيولي كيطلعها لك، كتولي انت كتقول راه نجرب شنو نشوف.
0: بالضبط
1: شنو.
0: وهذا المشكل هذا كاين اللي كيفهموا بهذه الطريقه، بغيت نجرب، وكاين اللي كيقول لك انا اصلا عييت من انك تدينا تبروبوز عليا، خلي لي المجال انني نفتش. فهمتي؟ انت مثلا مثال بافلام قبيلاتي، اذا كنت دائما غطى لي افلام من اقتراحات ديالك انا ما خليتليش المجال نفتش على شي حاجه جديده الى اخره. طبعا ممكن نفتش، ولكن راه كتاثر عليا، كتعجز. يعني كتعطيني واحد الفيلم راه ما نقدرش نتحمل.
1: اوكي خليتها حتى اختياراتك محدوده.
0: نعم
1: ما كيوسعلكش.
0: اكزاكتو، ما ديال بغيت نوصل محدوده. وفي نفس الوقت انستغرام كذلك، اذا كنتي سنا غتعطيني واحد المحتوى، خصوصا دابا السهوله رجعت، يعني انك خصوصا الانسان بطبعه العقل ديالو كيرتاح فاش غيدخل الريلز، كيعجز يمشي يعمل ريغوشيرش ويكتب شي موكلي، دونك هما كيطلعوا له الريلز صافي هو مرتاح كيتفرج. فمع الوقت كيحس براسو دخل في الادمان الى اخره. فهذا هو المشكل كما قلنا وان ما كيبقاش واحد الحريه ديال الانسان انه يختار، ولكن كما قلنا ممكن ان تكونترولا كيف ما ممكن ديك الساعه.
1: هذه كنخليوها في حلقه منفصله لانه باش نفهموا اكثر. لانه انا كنشوف كاين هذا المشكل ديال انه كيقرر وكيأثر عليك في انك تاخذ القرار. ربما كتاخذ قرار اللي هو ما كيكونش صائب بالنسبه لك، سواء ملي كنهضروا حنا على القرار دابا بزاف الناس يقول لك دابا باش تاخذ قرار انت فيديو كيطلع لك. حنا ما كنهضروا ما كنشوفوش غير من ناحيه ديال الفيديو.

0: حنا كنشوفوا مساله تحديدا في التسويق مثلا الرقمي.
1: نعم.
0: راه انت كمستهلك او مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي فانت تتخذ قرار الشراء. وهذا قرار الشراء راه زوين انه يقرب لك الخوارزمية, يقربوا لك المنتوج اللي عندك ولا داك الشيء اللي انت مهتم به. بعض المرات كيخلوك انك تشري اشياء اللي انت
1: ما محتاجش
0: بحاجه ليها.
1: اكزاكتو. ودابا رجع كنهضروا على واحد الكونسيبت جديد ديال الاقتصاد الانتباه, ماشي الاقتصاد ديال الشراء. فرجع دابا الهدف ديال الشركات انه غير ياتيغي لاطونسيون ديالك في الاول بعدا, يعني يعني اذا وصل انه غير ياتيغي لاطونسيون ديالك راه بالنسبه له النجاح, لانه عارف من بعد غيجيو مراحل اخرى باش نوصلوا للشراء كما شفنا ديجا في الموسم الماضي. فهاد القضيه

شي موضوع على غير شي بودكاست ولا كاع شي فلوغ ما عنده علاقه. تما لي زالغوريثم عرفوك انك كتهتم بداك المجال هذاك بالسفر ولا شي حاجه، غتدخل انستغرام تلقى لي زوتيل، تلقى يعني مثلا لي بي ديال لي زافيون، تلقى دي يعني دي بلاتفورم اللي كيبيعوا داكشي، دونك هنا كيوجد لك واحد الباك كامل ترجع مهتم انك تمشي واحد

0: في الفلاني فاسينا كتجمعها بزاف ديال المعلومات بلا ما تحس. فملي كيطلع لك داك الدعايه ديال داك الهاتف هذاك المعين كتلقى راسك بلا ما حسيتي انك شريتي.
1: واخا حنا نطلقوا هذه المساله هذه. انا ما محتاجاش هاتف. عندي هاتف ديالي مزيان باقي جديد ما محتاجاش وما على باليش وما عنديش الامكانيه وجميع الظروف غير مواتيه انني نشري هاتف. لكن دا كيطلع لي غير واحد الاشهار لواحد الهاتف ومن بعد كيطلع لي عاوتاني بروموسيون ومن بعد كيطلع لي الميزات اللي فيه ومن بعد كيطلع لي كيف ما قلت انت المقارنه ما بينه وما بين هواتف اخرى اللي ربما منها الهاتف ديالو كيبقى يبان لي ديك الهاتف اللي انا كنت راضي عليه ما بقيتش راضي عليه وبالتالي اتخذت قرار شراء ذلك الهاتف لان ما كنتش محتاج له ما كنفكرش فيه. هاد العمليه شنو تفسيرها؟
0: تفسيرها بعدا هي عندها علاقه بالتسويق بصفه عامه. انا هذا واحد التاثير على المستهلك لان اذا ما كانش المستهلك واعي وكيقدر يتحكم في القرار ديالو فسيتاثر. وفي نفس الوقت دابا الحمد لله بهذا التقدم ديال الانستغرام والتكنولوجيا رجعت كتقدر تادب زعما تبدلت موديفي لي زالغوريثم ديالك كما شرحت قبيله. تقدر تقول انا غير مهتم
1: واخا خصك تكون واعي
0: واش انا
1: خصك توعى بانه راه اثر عليك. واخا ملي كنهضروا على التسويق الرقمي شركات اللي هما كيوظفوا التسويق الرقمي باش يقربوا داك المنتج أكبر عدد المستهلكين اللي هم متوجدين على منصات التواصل الاجتماعي. نقدروا الآن مع الخوارزميات ومع الذكاء الاصطناعي أن المنتج أن الشركة كتحط كتسوق المنتج ويعرفها غيتباع.
0: نعم بهذا التطور اللي كاين دابا بطبيعة الحال يعني هادشي يعني قلت لك في الأول هو ساهم بشكل إيجابي بالنسبة للشركات. يعني رجعت مؤكدة أن هذا المنتج هذا غادي يتباع خصوصا ملي كتلعب على بزاف ديال لي زيفي أنه بيست سيلر مثلا أنه أكثر واحد كيتباع إلى آخره. وخصوصا أن رجعنا دابا في لي زالغوريثم رجعنا ملي كنقراو هذيك الداتا كاملة رجعنا كنفيئوها كنعملوا فئات هذه مهتمة بهذه وهذه مثلا. تخيل معايا درجة أن رجع دابا البلاتفورم كندخلوا لها ديال شي إي كوميرس معروفة بلا ما نذكروا الأسماء فمي كندخل كنلقى أنا الفيد ديالي ماشي بحال ديال صديق ديالي شي بحال ديال الاخره. فيعني ديك بيرسوناليزي داكشي بواحد النيفو اللي هو متطور بزاف. يعني رجعت دابا انا كندخل ضروري الباني ديالي غادي يعمر منتجات ليا كبيره فالشركه ربحه هنا. يعني ربحت معاك سينا كيوتيليزاتور فواحد الفيد معين وبدلت غير الفيد لواحد اخر دخلت معاه شي فضافه اكبر. شحال هادي لا شحال هادي كانت فيد واحد عليا انا وعليك سينا.

0: السواق الرقمي اللي يقدروا يلعبوا في الخوارزميات. هاد العدد اللي غنحطوه غيتباع
1: غيتباع دابا
0: واش نقاش
1: اكزاكتومون هي غير
0: مزيان ما مزيانش ماشي سوقنا غيتباع
1: غيتباع غيتباع كيكون عندنا واحد التاكيد ان هادشي غيتباع لاننا استهدفنا الناس المناسبين بالتاكيد خصوصا دابا يعني كما قلنا نزال كواس كيعاونوك انك تعرف بالضبط وهي اصلا سهلت لك الخدمه هي اللي كتمشي تسيب لي داك الناس اللي هي مهتمه
0: هادشي كيقدروا يديروا غير الشركات الكبار ولا ممكن حنا الناس كلهم اللي عندهم دابا حتى انا كافي بغيت نستغل ونعاون الشباب اللي هما
1: اي واحد
0: يقدر انه انا كندير اي كوميرس عندي منتوج كنرجو نعم. كندير التسويق الرقمي نعرفت انا كيفاش نسيب
1: طبعا الحال انا نزل كورس ماشي ديالي انا وماشي ديال الشركه ماشي ديال لي زالغو ديال فيسبوك ديال انستغرام ديال تيك توك الى اخره فانا كنستغل لي زالغوريثم ديالهم في بيع المنتجات ديالي يعني انا اذا كان عندي واحد البرودوي عملت له واحد الكومبان بيبليسيتير مزيانه لي نورم ديالها كيف ما هي صافي انا ساليت الخدمه ديالي لي زالغوريثم ما كيتكلفوا يوصلوها الناس لهذيك فانا نقدر نحقق شيفر دافير وشركه كبيره تحقق نفس لو شيفر دافير نقدر انا نحقق لي شيفر دافير احسن منها
0: يعني كشخص او لا شركه ناشئه ولا مقاوله صغرى
1: كان ناشئ نفس الشيء اذا كان عنده غير
0: دابا زيد طمعتيني باش الحلقه الجايه غنهضروا على هاد جوج حاجات على انه الناس اللي عندهم الاي كوميرس والناس اللي باغين يديروا التسويق الرقمي كيفاش نعم. يعرفوا يوظفوا الخوارزميات بالشكل انهم يقدروا يزيدوا من المبيعات ديالهم وحنا المستهلكين ضعفاء
1: يكون عندنا وعي احسن مثلا
0: باش نوظفوا داك الخوارزميات في الاشياء اللي هي كتهمنا فقط
1: نعم.
0: ما بين التاثير والتحكم
1: نعم
0: ديال الخوارزميات
1: نعم.
0: شنو هو الجدار الفاصل او الخط الفاصل
1: الوعي غادي نسميه فهمتي يعني اذا

0: هذا ربما باش في الختام باش نختموا به. كنسمعوا بزاف تريند وكنسمعوا بزاف واحد ركب الموجه وكنسمعوا بزاف واحد هذا تريند خصني ان يعني حتى انا نركب عليه او لا ندير هذا الفيديو لانه تريند انا ندير. واش تريند يصنع او لا كيفاش نشرحها لك؟ واش ترند كيدار وحنا كنتبعوه ولا حنا كندير واحد الحاجه كتولي ترند؟
1: وجوج قلنا نقول لك جوج يمكن لان هو ترند كاسم ولا هذيك يعني كيقدر يوقع زعما بصفه جماعيه يقدر كل شيء يتحكم ان شي حاجه وقعت انها ترند. وهذوك الناس اللي كيستغلوا ترند يعني يكون هدف ديالهم تسويقيه هدف ديال الشهره هدف انهم يركبوا على ديك الموجه لاهداف كل واحد كيفاش
0: الهدف ديالو. ولكن كنهضروا دابا على الخوارزمي تكون درا منصه التواصل الاجتماعي وملي كتبقى تشوف هاد لي ترند اللي هما طلعوا كتلقى دي ترند اللي طلعوا اللي هما ما
1: تفاهة مثلا
0: مش مثلا ديال تفاهة من غير تفاهة وأنه ما تعرف حتى داروا الناس بزاف. نعم. ولكن هو هل ممكن أنه منصة التواصل الاجتماعي هما يحطوا ترند والناس يتبعوه؟
1: طبعا الحال مرارا وقعت مرارا نعطيك مثال ديال شات جي بي تي كان خرج واحد المره غير اللوغو ديالو غير بغى بوغ كري زعما داك البوز هذاك وكلشي تبع شركات كبار بدلوا اللوغو ديالهم بنفس الطريقه ديال شات جي بي تي. فيعني كيقدر شي واحد زعما شركه كبيره شي واحد من ليدرز هاد لي

0: كنقول لك حتى هما
1: كيحطوا
0: فيديو كتلقى كيضرب الملايين عنده البارطاج عنده التفاعل كبير جدا عنده، لكن علاش ما كنلقاوش هاد الاسماء حتى هي بحالها بحال الاسماء تافهه المشهور على منصات التواصل الاجتماعي
1: وتتعلق انا كما قلت لك بالعدد المشاهد.
0: هل خوارزميات تشجع على السطحيه؟
1: نعم تشجع، لان الخوارزمي كيفاش كتعمل شحال ما تسهلك. انا كاين واحد الفورمول، انت هي

0: المملكة منذ 3 عقود من القضاء نهائيا على هذا المرض بفضل هذه الاستراتيجية والطبية طبعا للقضاء على هذا المرض الذي يشكل تهديدا للصحة العامة، وبفضل أيضا برنامج وطني للتلقيح يعتبر كما ترصده الأوساط الصحية استراتيجيا في أهدافه. من أجل ذلك ومباشرة بعدما نشرت وزارة الصحة المغربية والحماية الاجتماعية بلاغا حول مستجدات الوضعية الوبائية لداء الدفتيريا بجهة سوس ماسة، حيث تم كما قلت رصد بؤرتين عائليتين محدودتين بالمدينتين، وللأسف المرض أسفر عن حالتي وفاة وفقا لبيان الوزارة، وبسبب أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. ومباشرة بعد هذا البلاغ باشرت السلطات العمومية والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمناطق الصحية الترابية حملات مكثفة وواسعة داخل المؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة، وذلك من أجل التأكد من سلامة جميع المتعلمين من داء الدفتيريا أو العواية كما يسمى كما قلت بالعامية، وكذلك التأكد من استكمال كل المتعلمين لعمليات التلقيح. فلماذا عاد هذا الداء بعد أن قضينا عليه، وأيضا كيف الوقاية وما هي أو حجم خطورة هذا المرض، وأيضا كيف يعيش أطفالنا في البوادي والقرى من حيث حملات التلقيح، هل هي تستمر وهل هي فعالة؟ البروفيسور مولاي سعيد عفيف طبيب أطفال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية سيكون ضيفنا. أهلا ومرحبا بك البروفيسور مولاي سعيد.
1: شكرا على الاستضافة وتبارك الله عليك.
0: أهلا ومرحبا. أهلا بك. والأستاذ عبدالله السوسي هو رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة ومن فعاليات المجتمع المدني بمنطقة سوس. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبدالله.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: يا مرحبا بالجميع. دكتور، أنا طرحت سؤال يطرحه البرنامج اليوم، لماذا عادت هذا المرض أو عادت هذه الحالة بعد أن قضينا عليها نهائيا، رغم أننا صارت في السنوات الأخيرة نسمع بحالات إصابة بالدفتيريا لكن في مناطق بإفريقيا وبلدان الجزائر.

0: مرتبطة بالأطفال الصغار وحديثي، وكانت دائما ضحايا جر ضحاياها من حديثي الولادة، لم نعد نسمع بهم بتاتا بفضل نجاعة. وأنا دائما في الحقيقة أشيد بالاستراتيجية للحملات الطبية التي نقوم بها في المغرب، ولا حتى الحملات الوقاية من حوادث السير. هذو حملات اللي الطريقة باش نعمل بهم والطريقة باش ينفذوا عندهم واحد التحقق في النتائج رائع جدا ويحتذى به. اليوم في زمن ماضي استطعنا أن نقضوا على مجموعة من الأمراض اللي قلت لك تذهب بي كانت بالعشرات إلا ما أقول المئات من الأطفال حديثي الولادة. ما الذي تغير؟ إحنا الزمن أطورنا الطبية تقدمت مقارنة مع مستويات الثمانينات، مقارنة مع مستويات التسعينات، والعقليات أيضا تبدلت. كل شيء ما شاء الله أصبح متأكد أنه مجرد ما يزداد الإبن دياله يذهب ويستلم الدفتر الصحي ويتبع التلقيحات الدورية تباعا، ديال 6 شهر ديال عام ديال 5 سنوات وغير ذلك. فشنو اللي تبدل بروفيسور؟
1: الجواب كما قلت لك في التقديم، تبارك الله عليك، برسك السؤال شامل. الجواب سهل. الناس فاش كان الجائحة ديال كوفيد ما مشاوش لقح وليدتهم، ومن بعد تيكون النسيان، تيكون الإهمال. ولهذا كما تتقول إحنا عندنا الدولة ديالنا في المملكة المغربية فعندها آليات. دابا خصنا نفعلوا هذوك الآليات. أشنو هما؟
0: واش عندنا القدرة بروفيسور سعيد، مولاي سعد عفوا، واش عندنا القدرة نحن كأجهزة طبية مثلا وسبيطار ديال الحومة، خلينا نتكلموا مع الناس بالدارجة شوي باش يفهمونا. عندنا القدرة ان نعرفوا شكون اللي تلقح وشكون اللي ما تلقح ونتصلوا به.
1: هو هادشي اللي بغيت نقول لك الأخت الفاضلة، هو اننا عندنا وهنا كاين خصنا نشيدوا به ايضا العمل اللي تتقوم به المكونات ديال الحكومة، لوزارة الصحة بالأطقم ديالها، لوزارة التربية الوطنية، لوزارة الداخلية. سنعرفوا بأنه مثلا في وزارة التربية هالقدرة أنا نعطيها لك، عندنا اللي الناس تعرفوه ونهضروا بالدارجة هو ذاك الكود مسار.
0: أيه.
1: دوك هذاك الكود مسار عندنا 8 مليون ديال التلاميذ
0: داخلينه معروفين.
1: إذن غادي نزيدوا واحد الخانة ياك، وغادي نكتبوا فيها كل واحد غادي يجيب الدفتر الصحي ديالو للمدرسة، وغادي يتم المراقبة ديال اللقاحات وغنكتبوهم. دونك اللي ما عندوش غنقول له راه خصو يمشي يتلقح. راه هادشي وليدنا فاش كان بوحمرون، كانت دورية الوزير التربية الوطنية ووزير بجوجهم ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوليدات جابوا الوالدين جابوا الدفتر الصحي ديالهم وشنا اللقاحات، الجدول ديال اللقاحات. الله يخليك ولدك راه ما دارش ديال عام ونص خصك تمشي ديرها ليه. الله يخليك ولدك ما دارش ديال 5 سنين خصك تمشي ديرها ليه. إذن إلا ما درناش هاد العمل دائما غادي يكون عندنا، اليوم عندنا هاد المرض، غدا يكون عندنا مرض اخر. السبيل الوحيد للحد من تفشي ورجال التقديم ديالك هو اننا نديروا اللقاحات ونذكروا بهاد اللقاح اللي فيه الدفتيري.
0: طيب خلينا نشترك معنا الأستاذ عبدالله السوسي، هو من الفعاليات المدنية بروفيسور مولاي سعيد اللي يشتغل في مناطق نائية في المنطقة ديال سوس. مرحبا بك الأستاذ عبدالله. ولين سولك يا أستاذ عبدالله، لما ظهرت هذه الحالة وسمعوا بها الناس، طبعا كنا تأسفنا لهذه حالتي الوفاة وما نبغوها لأولادنا في كل الأحوال، فشنو يعني الانطباع اللي خلفته او ردود الفعل؟ هل يعني الناس انتقلت وليداتها اللي ما تلقحوش للمراكز الصحيه؟ هل في نوع من يعني القلق بهذا المفهوم في المنطقه؟
2: شكرا مره اخرى للاستاذه فرحان على الاستضافه. حقيقة الخبر لما تم إذاعة هذا الخبر

0: كان رد فعل من طبيعة الحال من طرف المجتمع المحلي، وخصوصا الأسر، كان واحد القلق، واحد الخوف من هذا المرض. ولكن كما جاء في التدخل ديال الدكتور والتدخل الطبيب ديالكم، فهذا الحل ديالو هو الوقاية، والوقاية كتتم عبر التلقيح. فاحنا لابد من الإشارة على أن المجهودات كانت مجهودات جبارة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركاء ديالها من التعليم والسلطات المحلية في الحملات ديال التلقيح، لكن لابد من الإشارة أن هناك يعني بعض الفئات رغم أنها قليلة جدا لكنها مؤطرة ورافضة للتلقيح نتيجة يعني بعض الإشاعات وبعض الرسائل المغلوطة التي تمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني خلقت واحد الطيار رغم أنه ضعيف، لكن هناك طيار يعني يرفض أو يهمل ولا يعطي أهمية لهذا التلقيح. وهنا اشتغلنا على مستوى المجتمع المدني مع وزارة الصحة على المستوى ديال إقليم تالودانت وعملت تحسيسية في المناطق النائية، وقمنا بمجموعة من النقاشات مع أسر لمسنا منهم الخوف خصوصا من ما رجع بعد وباء كورونا. وبالتالي هنا لابد من تأكيد على أن الحل هو التلقيح، والتلقيح لابد كذلك من القيام بحملات تحسيسية يعني قوية لدحض ما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مغالطات حول التلقيح، ولدحض كذلك بعض التيار رغم ضعفه وقلته الذي الممانع والرافض للتلقيح. احنا لمسنا على أرض الواقع وحاولنا باش نديروا مجموعة من حملة تحسيسية يعني بدعم من اليونيسف المغرب ومندوبية الصحة أو المديرية الإقليمية للصحة بتالودانت، خصوصا فيما بعد ظهر وباء ديال أولى بؤرة ديال بوحمرون سابقا في إقليم تالودانت. ونفس الشيء الآن المستوى ديال الجهات المختصة في جماعة في البؤرة التي جاءت من أولاد أي تعميرة. دونك أي تعميرة هي كذلك هنا سؤال يعني لماذا أي تعميرة؟ لمن هذه المناطق؟ لأن مناطق هشة، يجب الانتباه والتركيز على المناطق اللي فيها الهشاشة، خصوصا المناطق النائية والتي تعرف وضعية اجتماعية هشة. احنا كنعرفوا اي تعميرة
1: هشاشة ما فيهاش مركز صحي مثلا، ما فيهاش مركز صحي،
0: فيها مركز صحي ولكن فيها عدد كبير جدا من أسر هشة اللي كتشتغل في الحقول واللي كتشتغل في ظروف يعني صعبة شيئا ما، والأم يعني الأسر يعني ما عندهاش مستوى يعني ثقافي مستوى كذلك يعني معرفي يأهلهم أنهم يتبعوا هذه المسائل ديال التلقيح. وبالتالي لابد من التركيز على هذه المناطق الهشة. أنا كنقول بأن في جهات سوس مساء عندنا جماعة الاتيمة، جماعة أي تعميرة، جماعة القليعة، هذه مناطق معروفة ومؤشرات يعني الهشاشة مرتفعة، وبالتالي لابد من التركيز على هذه المناطق من أجل دحض هذا يعني الرسالة المغرضة التي يعني تغلط الساكنة في مجال ديال التلقيح. ونركزوا احنا كمجتمع مدني مهتمين بهذا الموضوع ونشتغل مع السلطات المحليه مشكوره ووزاره الصحه.
1: شنو فحوى هذه الرسائل والاخبار الشائعه على وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني تتوجه للناس تقول لهم ما تلقحوش اولادكم، التلقيح مضر مثلا، شنو طبيعه هذه الرسائل؟
0: تكون في بعض الاحيان هي اشارات غير مباشره، يعني خصوصا بعض التصريحات تقول هذا السيد راه مات لانه تلقح بكورونا، هذا السيد راه تشلل لانه راه وقع عليه مشكل. وهذه المساجات اللي كتدوز بين اسر يعني في بعض الاحيان من طريقه مباشره، ولكن هناك كذلك بعض الاشارات في مواقع التواصل الاجتماعي التي يجب الانتباه لها. وهنا اطلب كذلك يعني شيئا من الحزم خصوصا من النيابه العامه من اجل يعني الحد من هذا الناس والانتباه لبعض الرسائل في بعض الأحيان التي تكون غير مباشرة ولكن يلتقطها الساكنة خصوصا الفئات الهشة بطريقة غير صحيحة.
1: طيب بروفيسور مولاي سعيد عفيف، استمعت للتشخيص يعني الأستاذ عبد الله السوسي وقال بأنه للأسف الشديد في بعض الأحيان شائعات وأيضا حتى المشككين في عالية التلقيح، وهذا ليس فقط في بلدنا إنما نسمعه أيضا حتى في الدول المتقدمة، هناك دائما المشككين في التلقيحات، وهذا عشناه أكثر بكثير بشكل كبير في وأكثر حدة زمن الكورونا. هل سيستمر الأطفال الصغار ضحية لهذه الشائعات؟ هل نترك يعني هذين الطفلين الذين رحمهم الله ودعناهم سبب إشاعة أو خبر أنه التلقيح لا نجع منه؟
2: نعرفوا بأنه بلادنا دائما كان التلقيح

0: واحد العملية رائدة، ومثلا كانت عملية اللي هي الأولى في العالم، شنو لقحنا في 2013 قرابة 11 مليون نسمة من 9 شهور حتى 19 عام ضد حمرون وضد الحصبة الألمانية لا روبيول، وما جناش يلا كنا تنشوفوا حالات قليلة اللي ما تتفوتش 10 كل عام في التراب الوطني، ما بقيناش نشوفوا بحمرون بالكل حتى 2023 لحقاش نقص التلقيح. أنا تنقول بأنه الناس خصهم يفهموا بأنه هاد اللقاحات ما عندهم حتى علاقة باللقاحات ديال الكورونا، لحقاش هادو تيستعملوا منذ حنا درناهم منذ هذه 41 سنة. البرنامج بدا البروغرام الارجي ديال التلقيح راه بدا بطريقة سريعة في 1987، اذا هذه قرابة 40 عام. هذا كاين الدور ديالنا كلنا ديال المجتمع المدني ديال السلطات ديال السلطات ديال وزارة الصحة ديال وزارة التربية، انه خص المعلمين والأساتذة ينبهوا الوليدات كذلك الآباء ديال الأهمية ديال التلقيح، ويعرفوا الناس بأنه التلقيح ما بين الوسائل اللي حدوا لنا من ونقصوا لنا من الوفيات ديال الأطفال دون الخميسة. هذا راه شي حاجة اللي باينة، إذا فاش تتسر الواحد بشوية وتعطيه الحاجة اللي باينة راه تيقتنع. وهذا الدور كذلك ديال كل الأطقم الطبية والشبه الطبية في المراكز الصحية، وكذلك خصنا نقولوا للناس ودابا خصوصا مع هذا المشكل اللي ظهر ديال الدفتيريا بانه اللقاحات ما تيساليوش في 5 سنين. راه بالنسبه للدفتيريا راه كاين التذكير، خصو يعاود يدير اللقاح في 10 سنين ويعاود يديرو في 15 عام. الناس حنا تنشوفوهم مثلا في العياده الاغلبيه ما ردش البال، تي يسمع دابا بانه ظهر هذا المرض عاد تيجيب لك الدفتر الصحي ديالو تيقول لك عافاك شوف لي واش اللقاحات مديورين ولا ما مديورينش. اذا فهذا الدور ديالنا كنا، ودابا شعل لنا ناقوس الخطر في بوحمرون ودابا شعل لنا في الدفتيري، تنقولوا كفى لحقاش كما قلتي هاد الوليدات اللي ماتوا الله يرحمهم. ولكن احنا لا احنا لا انتوما لا اي واحد تيقول حرام انه ولد الوليدات ديال 8 سنين 10 سنين يموتوا بسبب واحد المرض اللي عنده لقاح ولا لقاح ناجع وسالم وفعال قرابة 100% حتى هو ومجاني. الناس كاع سير شري
1: اكيد هو مجاني
0: المركز الصحي وديرو، ولكن العمل اللي تنديرو خصنا نزيدو نكتفوه، وخصنا وانتم الدور ديالكم مهم ومهم جدا كما كان مهم في ايام الجائحه، هو اننا كنا خصنا نتصداو لهذه المغالطات وهذا الشيء الزائف. وكما قال الاخ الا كان شيء فايضا العداله خصها تقول الكلمه ديالها، باسكو هذا تيمس بالامن الصحي ديال وليداتنا وديال البلاد.
1: تماما، واي حد نشر اي شيء يكذب في نجاعه التلقيحات فيجب ان يتابع قانونيا. الاستاذ عبد الله السوسي، بطبيعه الحال الاسر اللي الان متواجده في هذه المناطق اللي تحدثت عنها واللي تعاني من هشاشه، هل يعني انتم فعاليات المجتمع المدني ولا حتى الاطقم الطبيه يستلزمنا الحال الان أننا نجوب هذا القرى وهذا الدواوير بحملات للتوعية والتحسيس؟ والأمر اللي انكبت عليه وزارة الصحة كما أسرت على حضرتك هي هذه الأيام طيلة منذ ظهور هذا البؤرتين العائليتين، وفعلا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، لكن أنا بغيت نشوف معك مدى الفعالية، واش الناس وصلها هذا الأمر، واش هي من غير

0: غير أنه الخوف عارفة على أنه هذا المرض هو يؤدي بالوفاة أطفال, يؤدي بالوفاة إلى وفاة الأطفال.
1: هو صحيح أنه بعد ما يعني إذاعة الخبر يعني بطبيعة الحال الجمعيات المحلية يعني تحركت في هذه المناطق هذه وقامت مجموعة من الحملات ولقاءات مع الساكنة بطبيعة الحال بتعاون مع السلطات المحلية والأطقم الصحية اللي كاينة على المستوى ديال جهة سوسمسة.

0: أهمية التلقيح بالنسبة للصحة ديال الطفل وديال الأشخاص عموما. ولكن لا بد كذلك كما قلت في التقديم ديالك أننا نعتمد بآليات جديدة لتحديد الأطفال الذين لا يستفيدوا من التلقيح، لأن فعلا وزارة الصحة بالتنسيق مع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية قام بواحد المجهود كبير، لكن أظن أنه غير كافي، لأنه في بعض المناطق كانت واحد المقاومة من طرف الأسر باش يجيبوا الدفاتر الصحية ديالهم للمؤسسات التعليمية. وهذا بالتالي فلا بد من اعتماد آليات متعددة من تدخل سلطة محلية، مجتمع مدني، التعليم، يعني كل من له صلة مباشرة مع الأسر أن يقنع وأن لإيجاد ورصد هذه الأطفال بشكل سليم والتبليغ عنهم للمؤسسات المختصة من أجل الاستفادة من التلقيح. مسألة أخرى مهمة كذلك هو أنه لا نكفي فقط بهذه الحملات، بل لا بد من إدراج الأهمية ديال التلقيح كذلك في البرامج الدراسية. اليوم لا جينيراسيون اللي جاية اللي كاينة في الكوليج حاليا اللي خصنا ندرجوا فيها بعض الدروس المرتبطة بالتلقيح وأهمية دياله، هما غيكونوا الآباء مستقبلا في العهد القريب، يعني بعد 15 سنوات. وبالتالي فالبناء ديال هذه العقليه ديال الاهميه ديال اهميه ديال التلقيح، يعني كذلك لابد من ادراجها في البرامج الدراسيه، ولا بد كذلك من تكثيف من البرامج الاعلاميه التحسيسيه من اجل اهميه ديال التلقيح، باش يمكننا نوصلوا للجميع الاسر ونقنعوهم باهميه التلقيح وحمايه الاطفال.
1: التلقيح هذا طبعا متوفر في المراكز الصحيه، مراكز القرب اللي موجوده في الدواوير أستاذ عبد الله؟
0: هو التلقيح متوفر بالمجان، لكن في بعض الأحيان يعني الولوج له خصوصا في المناطق النائية يكون شوية صعب. وبالتالي فالمجموعة الصحية الترابية ديال سوس مساس يعني تقوم بحملات يعني متنقلة، تلقيح متنقلة، وهي مهمة كذلك، مهمة، ولكن خاصة تكون بواحد الطريقة ديال يعني ما يمشوش الأطقم الطبية لوحدهم، خصهم يمشوا بدعم من السلطة المحلية مع مجتمع مدني محلي، لأنه الأطقم الصحية يعني في بعض الأحيان ما كيتجاوبوش معها بشكل مباشر بعض الأسر. بالتالي لا بد من دعمهم من طرف الجمعيات المجتمع المدني القريبة للأسر، وكذلك من السلطة المحلية التي تعرف جيدا الأسر في المناطق النائية. فلا بد من التركيز على كذلك حملات تلقيح متنقلة.
1: ماذا عن الأسواق الأسبوعية؟ أنت تعرف علاقة الناس اللي في القرى والدواوير، ارتباطاتهم الأسبوعية بالسوق الأسبوعية، مركز التجمعية، مركز للأخبار، ومركز أيضا يعني المعلومات كلها تكون رائجة في هذا السوق.
0: لا صحيح، احنا نستعمل هذه الاسواق الاسبوعيه ومرات عديده يعني وضعنا دي تونت يعني خيمات صغيره في الاسواق بالترخيص من طرف السلطات المحليه من اجل يعني توعيه في عده مواضيع منها التلقيح، ولكن كذلك نقوم بانشطه تحسيسيه داخل المؤسسات التعليميه يعني خصوصا الاعدادي والابتدائي من اجل ايصال وبناء هذه العقليه ديال اهميه ديال التلقيح. نقوم كذلك بانشطه تحسيسيه في الجمعيات النسائيه التي يعني الأندية النسوية والأندية وكذلك المراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني أو الشباب والرياضة التي يعني كتكون فيها في الطبخ، وهذا يعني نقوم بحملات تحسيسية في هذا المجال. فلا بد من تنويع من الأشكال للوصول للفئات المستهدفة.
1: تمام. طيب بروفيسور مولاي سعيد عفيف، أترك لك الكلمة الأخيرة، هو أننا نحن هل محتاجين أيضا، ركزنا كثير في الحوار ديالنا على القرى والبوادي على اعتبار أنه للأسف الشديد كما قال لك الأستاذ في هشاشة وفي بعدها عن المراكز إلى غير ذلك من التحديات. هل المدن أيضا وسكاننا في المدن معنيين بهذا الحملات أيضا؟ بروفيسور لم يعد معنا. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. بروفيسور مولاي سعيد عفيف، طبيب أطفال ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالبقاء معنا. والأستاذ عبد الله السوسي، رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة، أينما كنتم، في البادية، في المدينة، التلقيح هو السبيل الوحيد للوقاية من جميع الأمراض بما فيها مرض الدفتيريا، فأرجو أن تتوجهوا إلى المراكز، أقرب المراكز للوقاية وللقضاء نهائيا على المرض. تفضلوا بالبقاء برفقتنا، تتواصل معكم باقي البرامج.

0: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب
0: ستنطلق بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: مرحبا بكم إلى عدد جديد من الاقتصاد للجميع. الموسم الفلاحي الجديد يطل هذه السنة في سياق يحمل الكثير من الأسئلة وأيضا مؤشرات تستحق القراءة والتقييم. بعد سنوات اتسمت بتقلبات مناخية وضغط متزايد على الموارد المائية، يعود سؤال الفلاحة إلى الواجهة. هل نحن أمام بداية موسم يمكن أن تعيد الثقة إلى القطاع، أم أن الطريق لا يزال محفوفا بالتحديات؟
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: أسئلة كثيرة إذن تفرض نفسها مع انطلاق موسم فلاحي جديد، بين الأمل في موسم أفضل والحاجة إلى سياسات أكثر قدرة على مواجهة ندرة المياه وتقلبات المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج. بعد قليل سنحاول قراءة مؤشرات هذا الموسم واستشراف السيناريوهات المحتملة للزراعات والأشجار وما ينتظره أيضا الفلاحون من الحكومة المقبلة. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو رصيد مائي تجاوز 11 مليار متر مكعب، أي نحو 66.69% من السعة الإجمالية للسدود، وهو مستوى يوصف بأنه الأعلى منذ 10 سنوات. بعد سنوات من الإجهاد المائي يشكل هذا الرصيد متنفسا للقطاع الفلاحي ويفتح المجال أمام استئناف تدريجي للسقي في عدد من المدارات الكبرى. والرهان كذلك هذه المرة لا يتعلق فقط كمية المياه بل أيضا بقدرة القطاع على تحويل هذا المخزون إلى إنتاج فعلي، خصوصا مع توقعات إيجابية بالنسبة إلى عدد من السلاسل. لكن تبقى الصورة ليست خالية من التحديات. ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ونقص اليد العاملة الموسمية قد يرفع كلفة الإنتاج ويضغط على هوامش الفلاحين. ليبقى السؤال، هل تكفي هذه المياه لانطلاق الموسم أم يأتي موسم 2026-2027 بسؤال جديد، كيف نحول الوفرة المائية إلى إنتاج واستثمار ودخل أفضل للفلاح؟
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: كما جاء إذن في مقدمة الحلقة قراءة في واقع الفلاحة اليوم وتحديات موسم جديد بين الماء والكلفة والإنتاج وانتظارات الفلاح. هذه الأسئلة نطرحها اليوم مع الأسئلة

0: أولا كيف يمكن قراءة هذه الانطلاقة الحالية للموسم الفلاحي 2026-2027 مقارنة بالموسم الماضي، وما أبرز المؤشرات التي تسمح بتقييم هذه البداية؟
1: بالنسبة للموضوع الزراعي اللي هو قطاع حيوي جد مهم، كما كتعرفوا المؤشرات سواء المناخية هي بطبيعة الحال أحسن بكثير بالمقارنة مع السنة الفارطة، حيث وهذا زعما هذا الفضل لهذه التساقطات المطرية اللي عرفتها المملكة في مارس وأبريل من إنشار دجنبر. يعني الحقيقة ديال السدود كانت مزيانة، دابا كنهضروا على 66%. السنة الفارطة إلى عقلت مع دوقيتها كانت تقريبا احنا في 35-40، كانت واحد السيتياسيون شوية كريتيك. هذه المؤشرات هي مؤشرات جيدة، وخا كانت بعد ارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام الأخيرة، ولكن على ما أظن ما غاديش تكون عندها واحد التأثير زعما يعني تأثير كبير على القطاع الفلاحي. بالنسبة للمؤشرات تحدثتي عن المؤشرات الاقتصادية المناخية، يعني حتى المؤشرات الاقتصادية نقدر نقول بأنه المؤشرات الاقتصادية ديال هذه السنة الفارطة أحسن بكثير بالمقارنة مع المؤشرات الاقتصادية ديال هذا العام. كما كتعرفوا هذا المشكل ديال الحرب ديال هرمز وهذا المشاكل الاقتصادية الدولية، ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار ديال الأسمدة والمدخلات الفلاحية، نقدر نقول بأنه يقدر حتى هو يأثر بشكل

0: كتعرفوا يعني المؤشر ديال 66%، ودابا سا ديبون يعني فين حنا على الصعيد الوطني يعني هو مؤشر جيد، ولكن كاين بعض المناطق في المغرب اللي حاقنه السدود ما كتمثلش هذه 66%، حنا تقريبا 25% حسب المناطق، كنهضروا على المناطق الوسطى ديال المملكه، شمال الشرق المملكه. ولكن بطبيعه الحال الانطلاقه ديال هذا العام غادي تكون ايجابيه بالمقارنه مع السنوات، زعما السنه الفارطه، من حيث غادي يكون كان غيكون شويه ديال التخوف ديال المزارع، حيت علاش حنا نتمناو نكونوا ايجابيين، تكون السنه هاد اكتوبر نوفمبر الى تحت الشتاء مزيان، يقدر يكون واحد ديبار اللي يكون مزيان ان شاء الله.
1: نعم، ما هي السيناريوهات في هذا التوقيت يعني التي يمكن رسمها بناء على هذه المعطيات للموسم؟

0: أم الربيع يعني في المناطق الوسطى ديال المملكة غادي يكون سيناريو إيجابي بالمقارنة مع العام اللي فات، ولكن يعني الفلاحين غادي يكونوا شوية حذرين. دابا منين طرحتي السؤال على السيناريوهات، يقدر يكون مثلا سيناريو احنا نقولوا احنا اوبتيميست يعني ايجابي، هو في الاسابيع المقبله ان شاء الله نتمنى في اكتوبر يعني تطيح الشتاء والفلاحه غادي يتشجعوا باش يحرثوا، دونك غادي يكون واحد موسم زراعي عادي. ملي كنقول موسم زراعي عادي لا نقارنه بالسنوات السبع الماضيه، نقارنوا هذه سنوات هذه يعني 20 عام يعني الفلاحه غيزرعوا الحبوب غادي يزرعوا. كاين السيناريو اللي هو بحال العام اللي فات ولكن ماشي بالحقينه السدود، يعني الشتاء غادي تجي شويه متاخره مثلا في شهر 12 غادي يكونوا المساحات يقدروا يكونوا المساحات المزروعه اكثر، ولكن غادي يكون واحد التخوف من المزارعين من حيث غادي يخافوا بانه ما طيحش الشتاء في الوقت. دونك حنا كنراقبوا هذه الاسابيع القادمه هي اللي غادي تحدد السيناريو ديال الزراعات الخريفيه. بالنسبه للزراعات الربيعيه بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بانه كاين الشتاء كطيح في شهر 2 شهر 3 يعني ما كاينش اشكال. دونك يعني كنشوفوا سيناريو ايجابي بالمقارنه للعام اللي فات.
1: فيما يتعلق أيضا بتوقعات الإنتاج سادة بركاني والعرض الفلاحي هذه السنة، هل نتجه نحو موسم استثنائي من حيث الكمية من حيث الجودة كذلك، أم أن هناك عوامل قد تحد من هذه التوقعات؟
0: السيناريوهات بالمقارنة مع السنة الفارطة؟
1: نعم نعم، فيما يتعلق بالإنتاج والعرض أيضا العرض الفلاحي.
0: إيه واخا دابا حنا غادي نهضروا كاين ثلاثه الانواع الى جينا نصنفوا الزراعه في المغرب. كاين الاشجار المثمره اللي هما راهم ديجا كاينين تما يعني على المدى القريب يعني ما كنعتبروهمش في الزراعات الخريفيه ولا الربيعيه. كاينين الزراعات الخريفيه دابا كنهضروا على موسم الحبوب الشمندر السكري القطاني وهذاك الشيء، وبيان سور كاين الزراعات الربيعيه كنهضروا على الخضر والفواكه. كاينين هذوك الزراعات اللي كيكونوا في المساحات الزراعات المغطاه. دونك اللي بغيت نقول هو انه كنشوف بانه

0: غير مع التخطيط الزراعي ما كنقولش الوطني الجهوي، حيت كل جهه وعندها الخاصيه والحقينه ديال السدود والكوت المائيه ديالها.
1: طيب هناك أيضا تحديات مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج وخصوصا أسعار المحروقات الأسمدة، إليها تشكل هذه الكلفة مصدر قلق بالنسبة للفلاحين أو المزارعين، وأيهما يمكن اعتباره يعني أكثر حسما في نجاح هذا الموسم في هذه الحالة، هل وفرت الماء أم التحكم في كلفة الإنتاج؟
0: هي سؤال مهم بالنسبة لكلفة الإنتاج. كما قلت هذا العامل ولا المعامل ديال هذه السنة هو مرتفع بارابور العام اللي فات، هو يشكل نوعا ما مصدر القلق، ولكن مصدر القلق ديال الفلاح كاين جوج حوايج. أول حاجة هو الماء، إذا ما كانش الماء راه المعادلة صعبة. بالنسبة للارتفاع ديال الأسمدة ولا ديال الأدوية ولا ديال المدخلات الفلاحية نقدروا نتحكموا فيهم، كما شاهدتوا يعني في السنوات الماضية الدولة المغربية زعما دعمات الفلاح في سنوات الجفاف، كانت ما زعما الدعم ديال الدولة يعني ديال الجفاف. أنا كنشوف ما كانش مشكل نوعا ما، واخا هو تخوف كاين المعامل ديال السوق. حيت علاش؟ دابا ملي كنهضروا على العرض الفلاحي راه كاينين فلاحه سي فري يديروا الانتاج، هذاك المنتوج كيوصل للكونسوماتور ولا المواطن المغربي بواحد الثمن اللي هو طالع، والفلاح كتلقى حتى هو ما رابحش. دونك كاينين هذوك لي زانترميدير، ولكن راه بحال دابا هذا العام شفنا مثلا في زراعات العنب جميع مناطق ديال المملكه شفنا بانه الفلاحه لما كان موجود الفلاحه داروا الانتاج، واخا كان المشكل ديال الميلجو ومشاكل اللي عندنا مرتبطه بالمناخ، ولكن الفلاح كان عنده مشكل باش يدير التسويق ديال هذاك المنتوج. علاش؟ هنا خصنا نشوفوا التوازن السوق الداخليه ديال الخضر والفواكه، حيت المواطن المغربي الى جينا نشوفوا العرض والطلب كنشوف عنده بليس دامبورتونس يمشي يشري ماطيشا، يمشي يشري بطاطا، يمشي يشري بصله، ولكن يقدر يستغنى على العنب. دونك هنا المعادله الاقتصاديه تقدر يكون عندها واحد الدور جد كبير. انا كنشوف هاد الثمان سنوات الاخيره كانوا فيها اضطرابات من الناحيه المناخيه، من الناحيه يعني الاقتصاديه، من ناحيه الفيضانات. احنا ما غاديش نقولوا راه كانوا اخطاء، ولكن نقدروا نكونوا بانه كانوا تجارب، والتجارب كنستافدوا منهم. سنشوفوا الحقينة السدود الأشجار المثمرة خصنا نعطيو لهم مثلا الأولوية، نشوفوا لي زانفيستيسمون. علاش هنا كنقولها ديما مثلا استعمال الرقمنة الزراعية، والحمد لله كاينين بزاف ديال هذوك الخرائط الرقمية دابا كيساعدونا باش نعرفوا نعاونوا على هذا التخطيط الزراعي. أنا كنشوف الإشكالية ما بقاتش غير من لافوغ لافوغشات، يعني ملي كنزرعوا هذيك النبتة ديال الإنتاج بقات حتى في لوبيراسيون ديال نشوفوا هذاك السوق مش حال محتاج.

0: السوق الداخلية ديال الخضار والفواكه. نعرفوا هذه المعادلة. أنا كنشوف بأنه طبيعة الحال هذه الحكومة يعني المقبلة ما عرفناش التشكيلة ديالها، ولكن كما كانت التشكيلة ديالها نشوفوا بأنه الأولوية غادي هاد القوانين المالية راه غيعطيو واحد أهمية للمشاريع ديال التجهيز، من حيث شفنا في القانون المالية ديال العام اللي فات هاد القوانين، من حيث كاين بزاف ديال الأشطر ديال هاد المشاريع ديال التجهيز ما باقي ما تنجزوش. جلالة الملك محمد السادس نصره الله تحدث في بعض الخطابات الملكية بأنه خصنا نوصلوا مليار و800 متر مكعب ديال الماء ديال التحلية، يعني كاينين مشاريع كما كنقول بحال دي باك اب بحال السكور بحال مثلا جهات الشرق على حسب علمي، يعني كاين واحد المنطقه ديال التحليه ديال 300 مليون متر مكعب. يعني انا كنشوف بانه الحكومه الجايه راه غادي تنفذ هذه المشاريع في هذه الاشطر، من حيث علاش باش نجيبوا هذا الماء. وبيان سور راه كاين تدبير المخاطر، حنا ما عارفينش التغيرات المناخيه اش غادي تجيب، واش غيكونوا دي زينونداسيون، واش غيكونوا، يعني حتى التدبير ديال المخاطر غادي تكون من بين الاولويات. وحتى هاد لي زانتيرميديير هاد كما كنقولوا الفلاح المغربي اللي كيعطينا دابا هاد الانتاج، وكيكون واحد السلسله هذوك لي زانتيرميديير وكيكون الكونسوماتور، هذوك لي زانتيرميديير الى جينا نشوفوا هما عندهم الدور ديالهم في السوق. غير خصنا نضموا هاد، انا كنشوف بانه الاولويه ديال الحكومه الجايه وغادي تنظم هاد التوازن ما بين المواطن المغربي اللي كيشري الخضر والفواكه ولا المنتجات الفلاحيه في السوق، وهذوك الوسطاء وكيسميتو والفلاح. يعني خص ثلاثه ديال لي بارتي خصهم يربحوا. طبيعه الحال الاقتصاد المغربي حتى هو غادي يربح في نفس الوقت.
1: فيما يتعلق بالاقتصاد المغربي دائما استاذ البركاني، وبالنظر الى التجارب السابقه، ما هي نقطه يعني النقط القوية لهذا القطاع حتى يساهم أكثر ويمكن يعني التعويل عليه من أجل إنعاش الاقتصاد المغربي؟
0: بالنسبة للقطاع الفلاحي أنا كنعتبره بأنه دابا مع تطوير دابا المغرب هو نموذج فلاحي دولي، وشنا بزاف ديال التتويجات ديال المملكة المغربية على الصعيد الدولي، شنا جائزة ديال مالابو ديال التنمية الزراعية. المغرب هو واحد يعني واحد من بين الدول اللي كتساهم في الاكتفاء يعني الاقتصادي ولا السيادة الغذائية الدولية. كنشوف بأنه دابا ولاو بزاف ديال الخدمات الزراعية، ما بقات دابا الفلاحة صافي غير الإنتاج، دابا ولاو خدمات ولا لوجيستيك ولا لومبالاج ولا هذاك الشيء ديال لي كونديسيونمون. دابا حتى الرطمانه الزراعيه اللي انخرطت فيها المغرب دابا ولا سيكتور ديال الخدمات اللي يقدر يتطور في السنوات المقبله. شفنا شركات اللي كيجيبوا درونات.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: Another hour of the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: En exclusivité sur Medi One.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيا سامعي ذكرى الحبيب تأهبوا وقوموا بنا نشكو، فقد سامنا البأس وقوفا على الأقدام في حق سيد تعظمه الأملاك والجن والإنس، له تخضع الأملاك عزا وهيبة إذا ما بدا من النجم والبدر والشمس، وتشتاق ذكره النفوس فتنثني بأطرافها سكرا وما حثها الكأس.

تبلج نور الحضرة المحمدية على الكائنات جميعا، باسطا إشعاعاته من كنه لوامع نفحاته المصطفوية، فأينعت به في رياض القلوب أزهارها، واستفاضت بخيره بين حدائق العرفان أنهارها. أدرك ذلك من ارتشف من رحيق الاستغراق في الكمال المحمدي، ونهل من ينابيع الفيض السرمدي، وذاق فيوضاته الرحمانية، ونال من عطاءاته الإحسانية، صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره دواء لأدواء القلوب، ما تيمت به القلوب إلا لأنها اشتاقت إلى حضرته، وما من قلب مؤمن

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا سنتابعه يوم الجمعة معكم أبرز مستجدات الساحة الدولية ونتوقف عند مجموعة من المجلات والتوقيعات. كما سنتوقف مع مجموعة من الأخبار والمجلات مستمعينا ستكون لنا وقفات أيضا موسيقية بين الفقرات وكعادتنا سيتجدد موعدنا مع الأخبار كل نصف ساعة.

0: جل النواحي الفلاحية ديالنا. لازم ما نفكروا بالجد في الموسم الفلاحي الجديد اللي داخل شوية بشوية من بعد الصعودات والشوم والشرقي اللي كانوا مدة خير الله شهورة. والتفكير في الموسم الفلاحي الجديد تيلزم علينا نوضو نوجدو راسنا للحرث ديال البلاد. إلا كنا ما غاديش نديرو الزرع المباشر بلا خدمة ديال الأرض من قبل. ومن جملة ما خاصنا نفكروا فيه مزيان هما الأسمدة اللي يكون مزيان إلا تشتت في البلاد قبل من الحرث باش تدفن مزيان وتخمر مزيان في البلايص فاش غادي يكونوا العروق ديال الزراعات بحال زراعة الحبوب وزراعة الفراج والقطنيات مثلا. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا بستوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصور اليوم اللقاءات مع باقي الأحزاب في أفق استكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة قبيل الدخول البرلماني. وكانت المنصور قد التقت أمس في مشاورتها بمقر الحزب الأصالة والمعاصرة في الرباط الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، والتقت أيضا زعيم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار أنهما لن يشاركا في هذه المشاورات. نبقى في المغرب، حيث أعلنت النيابة العامة بطنجة أمس عن توقيف مشابه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت وإحالتهما عليها بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات التقنية. وأظهرت التحقيقات وفق بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تورط الموقوفين في وضع علامات على أوراق تصويت لفائدة حزب سياسي داخل شقة فندقية، فيما أكد تسجيلات كاميرات المراقبة صلة المعنيين بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقا بمكتبي التصويت. كما كشفت الخبرة على هاتف أحد الموقوفين عن اتصالات مع مشابه فيهم آخر معتقلين على ذمة القضية. وبناء على هذه المعطيات التمست النيابة العامة إجراء تحقيق مع المعنيين في حالة اعتقال من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي زهر.
1: مستمعين الكرام صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عالم السياسة والمسار المهني عبر فقرة القصة لنقترب من محطات في مسيرة رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري. من أزقة مراكش للمسؤولية الحكومية خطت فاطمة الزهراء المنصوري مسارا استثنائيا بدأ من أروقة المحاماة وانتقل بتبات إلى واجهة العمل السياسي. محطة بارزة راكمت خلالها خبرة واسعة بين تدبير الشأن المحلي والبرلمان، توجت اليوم بتكليف ملكي لرئاسة الحكومة وتشكيلها. قصة فاطمة الزهراء المنصوري مع الزميل عثمان الطاهري.
2: فاطمة الزهراء المنصوري اسم ارتبط بمدينة مراكش وبمسار سياسي ومهني امتد لسنوات قبل أن تصل إلى مواقع متقدمة في المشهد السياسي المغربي. ولدت المنصوري سنة 1976 وسط عائلة تنحدر من منطقة الرحمنة، وكان والدها عبد الرحمن المنصوري باشا لمدينة مراكش لسنوات. نشأت بذلك في محيط كانت فيه قضايا تدبير الشأن العام والعمل المحلي حاضرة في حياتها منذ وقت مبكر. مسارها الدراسي بدأ في مدينتها الحمراء في مراكش، حيث تابعت دراستها في ثانوية فيكتور هوغو الفرنسية وحصلت منها على شهادة البكالوريا. بعدها اتجهت إلى دراسة القانون في جامعة محمد الخامس بالرباط وحصلت على الإجازة في القانون الخاص. لكن مسارها الأكاديمي لم يتوقف هنا، فقد واصلت تكوينها في مجال قانون الأعمال وحصلت على دبلوم الدراسات المعمقة في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، كما حصلت على

0: يمتد مسار فاطمة الزهرة المنصوري من مراكش إلى دراسة القانون في المغرب وفرنسا والولايات المتحدة، ثم إلى المحاماة، ومن العمل المهني إلى تدبير مدينة مراكش، ثم إلى البرلمان والحكومة وقيادة حزب البام. مسار جمع بين القانون والعمل المهني والتدبير المحلي والمسؤولية الحكومية، وجعل من فاطمة الزهرة المنصوري واحدة من الأسماء النسائية البارزة في الحياة السياسية المغربية.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا في العاصمة الإسبانية مدريد عبر ميديا ريبورتاج. مئات المهاجرين غير النظاميين لا زالوا في سبتة المحتلة في ظروف قاسية عقب أزمة العبور الجماعي أواخر يوليوز الماضي، في وقت تتجه فيه الحكومة الإسبانية إلى إقرار مرسوم قانون لتسريع إجراءات إعادتهم إلى المغرب. لكن السؤال المطروح، هل يمكن الجمع فعلا بين تسريع الترحيل واحترام الحق في اللجوء والمعاملة الإنسانية؟ تساؤل وضع ملف الهجرة وسبت المحتلة في صدارة التجاذب السياسي الإسباني بين الحكومة وتحالف سومار والحزب الشعبي، بالتزامن مع خروج مظاهرات في مدريد تطالب بحلول عاجلة للوضع بالمدينة المحتلة. تفاصيل أكثر مع مراسلين في مدريد محمد المدن في ميديا ريبورتاج.
2: تعمل حكومة إسبانيا على إعداد مرسوم ملكي يتيح تسريع أجال إعادة المهاجرين إلى المغرب، وهم الأشخاص الذين ما زالوا في سبتة بعد الدخول الجماعي الذي شهدته المدينة يومي 30-31 من يوليوز، ولم يحدد بعد موعد مضمون الإقرار هذا الإجراء، لكنه قد يعرض على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل بحسب ما أكدته مصادر حكومية. وأكد وزير التحول الرقمي والوظيفة العامة أوسكار لوبيث أن الحكومة تكرس جهودها لاتخاذ جميع أنواع تدابير من أجل استعادة الاستقرار في المدينة السليبة وتسهيل عودة الأشخاص الذين ما زالوا فيها.
1: تعمل الحكومة على كافة أنواع التدابير التي يمكنها تسريع جميع الإجراءات التي يجب

0: لأي اعتداء من حلف الأطلسي. مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على بدئة مع فقرة ضيف الصباح، وإليكم تفاصيل هذه المساحة التي تشهد تنتقلون إلى العاصمة التونسية تونس، حيث توجد حالة من الترقب السياسي والمدني مع إعلان 9 منظمات وجمعيات وطنية كبرى عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية يوم السبت 17 أكتوبر تحت شعار تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار. تأتي هذه الحركة الاحتجاجية البارزة في سياق حراك منسق للمجتمع المدني للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانسداد الأفاق في البلاد، وتهدف المسيرة لتوجيه رسالة قوية للسلطات الحالية بضرورة احترام الحقوق والحريات العامة ورفض سياسات الانفراد بالقرار والمطالبة بإصلاحات عاجلة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين وتصون استقلالية القضاء. لمزيد من التفاصيل استضيف الزميل نور الدين إيجاجان ضيفه محمد الأسعد عبيد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل. نور الدين إيجاجان في صباح في ضيفي صباح الأخبار.
1: مرحبا بكم أستاذ محمد الأسعد عبيد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل من تونس ضيف صباح الأخبار. نخصص هذا الحوار للمسيرة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم السبت 17 أكتوبر 2026 في العاصمة تونس، التحرك بدعوة من 9 منظمات ونقابات وطنية تحت شعار تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار، الخطوة استنادا إلى بيانات التنظيمات المتبنية للمبادرة تدين تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تفاقم البطالة وتراجع الحقوق والحريات العامة. مزيد من التفاصيل نناقشها ضمن فقرة ضيف صباح الأخبار. مرحبا بكم أستاذ الأسعد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: بداية، أعلنت 9 منظمات وجمعيات وطنية كبرى ربما عن تنظيم مسيرة شعبية يوم 17 أكتوبر تحت شعار تونس أولا، ما هي الدوافع المباشرة التي جعلت هذه المنظمات تختار هذا التوقيت بالذات للنزول إلى الشارع أستاذي الكريم؟
2: طبعا نحن كمنظمة تونسية شغل ندافع ونناضل منذ أن وقعت انتكاسة للمشروع الديمقراطي في تونس، حتى لا أقول كلمة انقلاب لأنها أصبحت انقلاب وكأنها تآكلت مع الزمن منذ 5 سنوات ونحن نكرر في نفس الاستوانة، أي منذ أن حصلت الانتكاسة الديمقراطية في تونس. والمنظمة التونسية للشغل هي تصدر في كل مناسبة بياناتها وتراسل المنظمات الدولية الحقوقية والنقابية لكي نعرض عليهم كل المشاكل التي نتعرض إليها في تونس، مشاكل في حرية في الحريات النقابية، مشاكل في حق التنظم، مشاكل في حق التفاوض الجماعي، أيضا مشاكل أخرى خطيرة جدا وهي التمييز وفقا للاتفاقية 111 لمنظمة العمل وهي

أفضل ألف مرة مما نعيشه الآن من قمع، ومما نعيشه الآن من ضرب الحريات النقابية وضرب الأعلام. الإعلام هو السلطة الرابعة يا سيدي العزيز في كل مجتمع وفي كل دولة، لكن اليوم في تونس أصبح السلطة رقم 100. لا يوجد إعلام حر، لا يوجد إعلام ينقد، لا يوجد إعلام يتكلم بكل حرية، فهذا غير موجود. إذا كان أي إعلام يتكلم وينقد السلطة يجد نفسه أمام المحاكمات وفي

0: أقوله، وأنا أتألم أقول هذا الكلام وأتألم، لأني لم أكن أتصور بعد الثورة أن تحصل هذه مثل هذه الانتكاسة ومثل هذا الضرب للحريات ولحرية التعبير ولحرية الخروج إلى الشارع وحرية من يمثلنا سواء في البرلمان أو في النقابات أو غير ذلك. هذه انتكاسة، لكن أنا متيقن يقين تام وأن هذه الانتكاسة سوف تمر مثل ما مر نظام بن علي والنظام ما قبله، وبكل ما لديه من قمع وبكل ما فيه من من من من تنكيل بالشعب، الآن أصبح تاريخ يحكى عنه.
1: ماذا ربما أستاذي عن الخطوات التصعيدية القادمة في حالة عدم استجابة السلطة للمطالب المرفوعة بالنسبة لكم كمنظمة؟ ربما ما هي الخطوات المقبلة أستاذي الكريم؟
0: نعم، نحن نتفق مع حتى من يختلف معنا على مستوى نقابي مثل الاتحاد العام ومن معه.
1: ربما في هذا الباب أستاذي هل هناك طموح لتأسيس جبهة وطنية واسعة؟
0: أكيد سيحصل هذا، أكيد هذا الوضع سيحصل. هي الآن موجودة هذه الجبهة، الخروج للشارع اليوم أصبح موحد، الجميع يؤمن وأن هنالك انتكاسة، الجميع يؤمن وأن هنالك ضرب لحرية التعبير والحرية النقابية، لكن توحيد هذه التحركات أنا في تقديري سيحصل في القريب العاجل، لأننا الجميع نتكلم عن تونس وعن الشعب التونسي، فلا يوجد إذا مانع لكي نناضل من أجل حريات هذا الوطن.

مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً على مجموع أرجاء البلاد، مع تساقط أمطار رعدية على الساحل بين تطوان وودلاو، وكذا بمناطق سايس تادلا والماس والأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في كل من مراكش وزاغورة، 33 درجة في العيون، 31 درجة في بني بلال وتزنيت، 30 درجة في فاس وطنجة، 29 درجة في أكادير والراشدية، و27 درجة في كل من الرباط و23

تجار الشك للمؤرخة ناومي أرسكيس والصحفي إريك كونوي. هذا الكتاب يجيب عن سؤال واحد خطير: كيف يمكن لمجموعة صغيرة من العلماء أن تجعل العالم يشك في حقائق علمية راسخة؟ القصة تبدأ من منتصف القرن الماضي، عندما تراكمت الأدلة على أن التدخين يسبب السرطان، وتحركت الحكومات لفرض قوانين. لم تحاول شركات الطب إثبات أن التدخين صحي، بل فعلت ما هو أذكى من ذلك: نشر الشك. قامت بتمويل أبحاث تبحث عن أسباب أخرى للمرض، ونشرت مقالات توحي بأن العلماء مختلفون وأن القضية لم تحسم بعد لتأجيل أي قرار قانوني. وهنا تأتي المفاجأة الصادمة التي يكشفها الكتاب: العلماء الذين دافعوا عن شركات التبغ هم أنفسهم الذين ظهروا لاحقا للدفاع عن قضايا بيئية أخرى، من الأمطار الحمضية إلى تآكل طبقة الأوزون، وصولا إلى قضية الاحتباس الحراري وتغير المناخ، أبرزهم الفيزيائي فريد سينجر. فكيف انتقلوا من التبغ إلى المناخ؟ السر يكمن في التقاء المصالح الاقتصادية بالإيديولوجيا السياسية. شركات الطاقة والوقود الأحفوري لها مصلحة مالية في تأخير القوانين البيئية، أما هؤلاء العلماء فكانوا يرفضون تدخل الدولة في السوق ويعتبرون القيود الحكومية تهديدا للحرية الاقتصادية. فتحول النقاش العلمي من ماذا تقول الأدلة إلى هل نحن متأكدون 100%؟ والهدف دائما المماطلة وتأجيل القرارات. معركة المناخ اليوم ليست مجرد مواجهة مع ارتفاع درجات الحرارة، بل هي معركة ضد الشك الممنهج الذي يمنعنا من إنقاذ الكوكب.

0: مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الرابعة، هذا تذكير بأهم الأنباء. رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها الحزبية لاستكمال الأغلبية قبيل الدخول البرلماني، والنيابة العامة بطنجة توقف مشتبها فيهما جديدين في قضية اختلاس أوراق التصويت والتزوير الانتخابي. التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات نطقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيد وجزان في المملكة العربية السعودية، والأزهر الشريف والجامعة العربية يدينان استهداف البنى التحتية. في الشأن الرياضي، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 عاما يتعادل بهدف لمثله مع نظيره المالي في مباراة ودية بملعب مولاي الحسن بالرباط تحضيرا لتصفية كأس أمم إفريقيا.

الترند لهذا اليوم يقودنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تداولت المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بكثافة تفاصيل وحيثيات محاولة إعدام السجينة كريستا بايك في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، كأول امرأة كان من المقرر إعدامها في الولاية منذ أكثر من قرنين. وتصدر الخبر نقاشات رقمية عالمية إثر التطورات الدراماتيكية غير المتوقعة التي شهدتها غرفة التنفيذ وسط عاصفة من الجدل حول بروتوكولات العقوبة وأبعادها الإنسانية والقانونية. المتابعون تداولوا تفاصيل الجريمة التي أدينت بها بايك عام 1995 وقتل زميلتها آنذاك، وتتبع أيضا أسباب تعثر، حيث أفاد صحفيون حضروا كشهود رسميين بأن الإجراء لم يسر كما كان مخططا له بعد إعطائها حقنتين من مادة البنتوباريباتال القاتلة. اضطلت على قيد الحياة واستمرت في التنفس مع الشعور بالألم لنحو ساعة قبل أن تطلب السلطات من الصحفيين المغادرة وتنقل السجينة عبر سيارة إسعاف إلى منشأة طبية خارجية. كما تداولت المنصات الردود

فالنسابع عبر ركننا لنعبر لنقترب من رؤية المخرجة التونسية كوثر بن هنية. المخرجة التونسية كوثر بن هنية إحدى أنجح المخرجات العربيات والإفريقيات، تقول بأن السينما سياسة، وبالنسبة للمخرجة التونسية صاحبة فيلم هند رجب، اختيار زاوية التصوير موقف سينمائي، وتحديد البطل هو موقف سياسي. رؤية المخرجة التونسية كوثر بن هنية في ركن لنعبر مع بلال مرميد.

0: السادسة صباحا بميديا لحظة التحق بنا نورتين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير نورتين.
1: صباح الخير عبد العلي. صباح الخير مستمعينا. إليكم عناوين السادسة. رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل فريقها الحكومي. إيقاف مشتبهين فيهما 2

0: الحكومة المقبلة في المغرب. أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بيان له عن استعداده للمشاركة في الحكومة لمواصلة الإسهام في استكمال الأوراق والإصلاحات المفتوحة، حيث قرر دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد يوم غد بالرباط لتفويضه اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في ضوء نتائج المشاورات السياسية. من جهته أعلن حزب الحركة الشعبية عن عقد دورة استثنائية لمجلس الوطني غدا لتدارس صياغ التفاعل مع مستجدات الساحة السياسية الوطنية. نواصل مع ملف الانتخابات التشريعية بالمغرب وجديد قضية التزوير الانتخابي بطنجة. فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة في بلاغ له أمس أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهم اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون في هذا الباب. تفاصيل أوفى في تقرير رضا كريفي.
1: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أوضح في بلاغ أن استكمال الأبحاث في هذه القضية أسفر عن توقيف المشتبه فيهما وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وكانت الأبحاث السابقة قد أسفرت عن إيقاف 5 مشتبه فيهم قبل أن تكشف التحقيقات أن المشتبه فيه الأول، وهو محاسب بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني. وحسب البلاغ كان المشتبه فيه الثاني يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين اثنين كانت بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية.

0: وهذا يسائل اليوم الحكومة التي في طور التشكل، ماذا سوف تعد من أجل مواجهة هذه السيناريوهات القاتمة التي تستقبلها؟ هل سوف يتم التفكير في إعادة تشغيل محطة لسامير وبالتالي المساهمة في تكرير البترول والحصول على غزوال على المستوى الوطني وبالتالي المساهمة في تخفيف الفاتورة على المواطن وكذلك على المقاولة المغربية؟ أم هل سوف يتم التفكير في خلق مخزون استراتيجي يمكن المملكة المغربية من تلقي الصدمات بشيء من الصمود على مستوى الأسعار؟ إذن كيف سوف تتعاطى الحكومة المقبلة؟ أعتقد بأن اليوم هذه إشارات قوية على مستوى السوق الدولية ترسل للحكومة، ونتمنى أن يتم التقاط الإشارات والتفكير في حلول مستدامة لأزمة الطاقة بالمغرب.
1: بدر الزاهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال كان معنا من الرباط. من مختصرات الساحة المغاربية، قررت 9 جمعيات ونقابات تونسية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة في 17 من الشهر الجاري. في بيان مشترك وقعت المنظمات 9 أوضحت أن قرار الدعوة للمسيرة وستكون تحت شعار تونس أولا جاء بعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات. إلى جديد الساحة الرياضية، في محطة تحضيرية جديدة للاستحقاقات الرسمية المقبلة اكتفى المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة بالتعادل وديا بهدف لمثله أمام نظيره المالي في مباراة أجريت أمس بملعب مولاي الحسن بالرباط. التفاصيل في تقرير ودي أحتي.
2: مواجهة اختبر فيها الناخب المغربي جمال أيت بنيدر جاهزية عناصره أمام منتخب مالي عرف كيف يستثمر هفوة دفاعية وخطأ من الحارس يانيس بن شاوش ليمنح الضيوف الأسبقية في المباراة منذ الدقيقة 28 عبر اللاعب دياكيتي. رد المنتخب المغربي لم يتأخر، فبعد محاولات متوالية نجح أمير بوهمدي في إعادة المواجهة إلى نقطة البداية مسجلا أول

0: دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب إلى قضية تتجاوز التحقيق في محاولة إسقاط الطائرة بعدما دخلت مباشرة في الصراع الانتخابي بشأن قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توقع الأخطار الأمنية، ثم امتدت إلى إيران والإمارات والسعودية وترتيبات أمن الطيران الإقليمي. أظهرت يديعوت أحرونوت أن الجيش استعد لاحتمالات تشمل اعتراض الطائرة أو إسقاطها إذا اتجهت إلى مركز سكاني، في حين نقلت معاريف شهادات ركاب قالوا أنهم ظنوا أنهم سيموتون، وتغطية دولية بدأت بحذر قبل أن تتجه إلى فرضية الهجوم. لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ تلويح موسكو باستخدام النووي ضد بريطانيا وحلف شمال الأطلسي هو تصعيد، يرى مقال في آي بيبر للمعلق المتخصص في الشؤون الروسية ومؤلف كتاب من سيدافع عن أوروبا أنه يكشف قدرا من الضعف الروسي بقدر ما يعكس رغبة في الردع والتهديد. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: خلدون زين الدين شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
2: مازالين مع موضوعنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا، واللي هو على شروط التخلاط ما بين الأدوية الكيماوية عند الفلاح في الضيعة ديالو. واليوم من بعد ما تكلمنا على شروط الانسجام الزراعي والانسجام البيولوجي واللي خاصهم يتوفروا في التخليطة اللي نتوصلها قبل ما نرشوها على الزرعة ديالنا ولا الشجر ديالنا باش نتفادوا أي مشكل من بعد، أرانا نشوفوا الشرط الثالث واللي تيتعلق بالانسجام الشكلي ولا الهيكلي واللي تيسميه الفنيين الانسجام الفيزيائي. وهذا الانسجام الشكلي ولا الهيكلي هو أسهل ما يمكن يتشاف من خلال تجربة صغيرة، حيث نخلطوا أدوية مختلفة عندنا. من المسائل اللي يمكن تبان هي تغيير واحدة من المكونات ديال كل دواء اللي في هذيك التخليطة، أي اللون ولا الشكل ولا يتجمع ويتكدس أو لا بالعكس واللي مميه بزاف. تكوين مادة جديدة مختلفة كليا على الشكل والهيكل ديال الأدوية المخلطة، بحال مثلا تكوين غبرة رقيقة وبيضة بحال الجير، أو لا تكوين حجيرات رقاق مكتلين. والنتيجة ديال قلة هذا الانسجام الشكلي هو أن الأدوية تتعزل في البوطة ديال الماكينة، أو هذوك الحجيرات تيطبعوا ويبوشيوا الرشاشات ديال الماكينة والصفايا ديالها، وكذلك الرش ما تيبقاش متوازن على الزراعة. وأحسن طريقة يمكن الإنسان يتبعها باش يجتنب هذا المشكل، وهي مرة أخرى تجربة في قريعة صغيرة ولا كاس ديال الدجاج تيبين ويخلط فيها الأدوية اللي تتهمه بالقياس اللي ناوي يستعملها فيه، ويشوف اش غادي يوقع من بعد ربع ساعة ولا ساعة ولا ساعتين، عاد يمكن له يقرر اش يمكن له يدير. وكاين بعض المسائل اللي تتساعد على الانسجام الهيكلي ولا الفيزيائي كما سميناه، وهي مثلا استعمال بزاف ديال الماء وقت التخليطة، استعمال ما صافي وما فيش مادة الكالسيوم ولا الملحة اكثر من القياس.
3: ملاحظة اليوم،
2: مازالين تنتكلموا اليوم على المشاكل اللي يمكن توقع إلا خلطنا جوج ديال الأدوية الفلاحية ما عارفين عليها والو ولا ما درناش بها شي تجربة صغيرة من قبل ما نكتروا منها. واليوم تكلمنا بالخصوص على الشي اللي يمكن يوقع إلا ما توفرش الشرط ديال الانسجام الشكلي ولا الهيكلي بالعربية الفصحى، وهذا الشي تيعني أن دواء ميه خلطناه مع دواء آخر مزيت تعطونا مادة قاصحة بحال العصيدة ولا بحال المسكة إلا مضغناها. وتنظن ما كاين لاش نتسألوا عاد اش يمكن يوقع في البوطة ديال الدواء ولا القربة والشاشات ديالها من جرة هاد العصيدة المدقسة اللي تكونات. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها لتوقيعات. وتوقيع اليوم يأخذنا عبر فقرة ومضات لنقرأ ظاهرة استحضار الزعيم الصيني ماو تسي تونغ. بالأمس أحيت بكين الذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بعدما أعلن ماو تسي تونغ قيام

0: إليه يعود مؤسس الصين الحديثة ليحتل واجهة المشهد، ليس كزعيم تاريخي في بطون الكتب، بل كمرشد روحي وملاذ للشباب هربا من الأزمات الاقتصادية. ماو الزعيم العائد، عنوان هذا الأسبوع من ومضات مع الزميلة نهى يوسف.
1: منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي إذاناً بنهاية الحرب الباردة على الأقل في كتب التاريخ وبشكل صوري على أرض الواقع، بدأت تمحى شيئاً فشيئاً الخطوط الفاصلة بين مفاهيم حكمت العالم حينها كالماركسية والشيوعية، الرأسمالية والإمبريالية. اليوم سأحدثكم عن مثال تداخل المفاهيم هذا، الصين. هنا حيث تفصلنا آلاف الكيلومترات بحور وقارات حرفياً عن هذا العملاق الاقتصادي، قليل ربما يعرف ما يسمى قرن الإذلال. نعم، الصين عاشت قرناً سمته هي نفسها بقرن الإذلال، ذاقت فيه مختلف صنوف الإهانة والتنكيل، أولاً على يد الإمبراطورية التي باتت تغيب الشمس عنها، بريطانيا العظمى، مع حروب الأفيون بداية من العام 1839، ثم باقي القوى الغربية الاستعمارية آنذاك كفرنسا وهولندا وطبعا الولايات المتحدة. ولا ننسى أسوأ استعمار عاشته الصين، الاستعمار الياباني، منذ صيف العام 37-900 إلى حدود نهايات الحرب العالمية الثانية، مع هزيمة اليابان والتفجيرين النوويين في هيروشيما وناغازاكي. نهاية قرن الإذلال الصيني فعلياً كانت عام 49-900 مع قيام الجمهورية الصينية الشعبية مع ماو تسي تونغ. 9 شتنبر 2026، تاريخ اكتسى أهمية قصوى عند الشباب الصيني بشكل خاص، ذكرى مرور نصف قرن على وفاة تشيرمان ماو مؤسس الصين الحديثة. ورغم أن الصين رسمياً

الشعبية لإحياء هذه الذكرى بالذات أسال كثيراً من مداد. عشرات المقالات بمختلف اللغات وكأنها موجهة بشكل من الأشكال صبت اهتمامها على ظاهرة حنين شباب الصين اليوم إلى الزعيم ماو المعلم كما كان يحب هو أن يلقب. عندما يرفض طلبك للحصول على زيادة في الراتب أو عندما تشعر بالقلق بشأن تعليم أطفالك أو عندما تهمش من قبل زملائك فإن الزعيم ماو تسي تونغ يمكنه تقديم المساعدة. على الأقل هذا ما يعتقده المؤثرون على شبكة الإنترنت في الصين ومئات الآلاف من متابعيهم. كان هذا مطلع مقال في الصحيفة الصينية ساوث تشاينا مورنينج بوست المملوكة لمجموعة علي بابا والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها. ماو عاد ليتحول إلى ظاهرة لايف كوتش في زمن الإنترنت والذكاء الاصطناعي بمنتديات تعيد إحياء تعاليمه وشباب جامعي يضع كتاباته في أعلى قائمة الكتب الأكثر قراءة في المكتبات الجامعية في الصين اليوم. مختلف الأبحاث الأمريكية المنصبة على التنين الصيني والمقالات العربية والغربية التي كتبت عن هذه الذكرى وعن ظاهرة حنين الشباب الصيني إلى ماو تسي تونغ ترى أن سياسة بكين اليوم بكل الصور الوردية المنقولة عن اقتصادها في الخارج باتت حملاً ثقيلاً على كاهل الصينيين أنفسهم. الشباب الصيني يعاني اليوم ضغوطاً اقتصادية متزايدة عناوينها الرئيسة تفاقم فجوة الثروات وتقلص فرص العمل.

0: ربما كان لدونالد ترامب نصيب في إحياء تعاليم ماو لدى الصينيين، لكن الحزب الحاكم كان له دور أكبر. دينغ شياو بينغ اتخذ قراراً جريئاً في ثمانينيات القرن الماضي بفتح الباب أمام انتقاد آخر فترة في حكم ماو، لكن الهروب من تشريح تلك الفترة وحظر الحديث عنها نهائياً في العقود اللاحقة ربما يكون كعب أشيل للحزب الحاكم اليوم الذي يواجه حنقاً مستتراً على سياساته الاقتصادية والتجارية. ماو حقاً نهض بالصين، لكن قرارات عديدة اتخذها أخرت إقلاع الصين وتركت شروخاً نفسية واجتماعية تم إخفاؤها بقليل من المكياج التاريخي. إنها الثورة الثقافية الكارثة في نظر تشاو بينغ، وذاك ملف أعتقد قد نتحدث عنه في ومضة لاحقة.
1: مستمعين الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تتقون مع هيغو فيلاغ في برنامج متأفو. بقية أوقات طيبة على مريئة، وإلى اللقاء.

الصالحة للشرب تيوصل بالنسبة للسواح اللي تيدخلوا لبلادنا ل 715 لتر ديال الماء لكل سائح في كل نهار، ويالله 115 لتر ديال الماء لكل مواطن مغربي في النهار. زيد على هذا الشيء الفوارق الكبيرة اللي كاينه في استهلاك المياه ما بين بعض الزراعات اللي تيستهلكوا 4 ولا 5 د المرات الشيء اللي يمكن يستهلكوه زراعات اخرين من الماء وقت السقا. وهذا الشيء ماشي غير فيما يخص استهلاك المياه، ولكن حتى في التلوث ديال المياه والمحاربه ضد هذا التلوث اللي يمكن ينقص من يدينا موارد مهمه من المياه.

0: C'était Robinson et Yo Girl sur Médien. Dans un instant, votre journal arrive. Juste avant, c'est la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال الخط في جيج ترفايا وغادي يكون صافي ومشمش في عامه المناطق الاخرى ما عدا في جنوب الداخله فاش غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا وغادي يعطي شي نشد الشتاء في السواحل ما بين تطوان وواد اللو بحال حتى في تادله وناحيه تازة الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في اللوكوس الشاوية وناحية الحوز فاش غادي صوت شمالي غربي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 45% في كل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح ما بين 22 و 29 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 24 و 27 درجة في ناحية الريف ما بين 24 و 32 درجة في ناحية عبدة ما بين 26 و 29 درجة في دكالة ما بين 27 و 29 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 27 و 32 درجة في اللوكوس ما بين 28 و 32 درجة في تافيلات ما بين 28 و 38 درجة في ناحية السوس ما بين 28 و 42 درجة في واد الذهب ما بين 29 و 31 درجة في ناحية سايس ما بين 29 و 35 درجة في ناحية الحوز ما بين 30 و 32 درجة في الشاوية 31 و 32 درجة في ناحية الغرب ما بين 31 و 34 درجة في ناحية الضرعة ما بين 32 و 36 درجة في ناحية تادلة وما بين 34 و 41 درجة في الساقيرة الحمراء وفي هذا الطقس اللي بدينا نعيشوه هاد الايام الاخرى جل نواحي فلاحيه ديالنا لازم ما نفكروا بالجد في الموسم الفلاحي الجديد اللي داخل شويه بشويه من بعد الصعودات والشوم والشرقي اللي كانوا مده خير الله شهورا والتفكير في الموسم الفلاحي الجديد تيلزم علينا نوضوا نوجدوا راسنا للحرث ديال البلاد الا كنا ما غاديش نديروا الزرع المباشر بلا خدمه ديال الارض من قبل ومن جمله ما خاصنا نفكروا فيه مزيان هما الاسمده اللي يكون مزيان الا تشتت في البلاد قبل من الحرث باش تدفن مزيان وتخمر مزيان في البلايص فاش غادي يكونوا العروق ديال الزراعات بحال زراعه الحبوب وزراعه الفراج والقطنيات مثلا وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h, l'heure de votre journal présenté ce matin par Nourdine El Houthi. Sabah al-khair, Nourdine.
2: Sabah al-khair, Igo. Alam bikoum, moustamayina. Ilaykoum, anawina sabia. تحرك أمريكي لدفع جبهة البوليساريو الانفصالية نحو تسوية ملف الصحراء المغربية واشنطن والأمم المتحدة تسعيان لتجاوز عوائق المسار السياسي إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت في التشريعيات الأخيرة بمدينة طنجة في تونس دعوات جديدة لحماية الأطفال بعد اعتداء جنسي جماعي على فتاة قاصر أثار موجة من ردود الفعل المستنكرة الديزل يحطم رقما قياسيا جديدا في أوروبا متوسط سعره تجاوز يوروين للتر الواحد أهلا بكم نستهل عرض أنباء السابعة بجديد ملف الوحدة الترابية للمملكة استقبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أول أمس بنيويورك وفدا عن جبهة البوليساريو الانفصالية في سياق الاتصالات الأمريكية والأممية المتواصلة بشأن ملف الصحراء المغربية والمساعي الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية للنزاع المفتعل وقال وولتز في تغريدة بحسابه على منصة إكس إنه التقى ممثلي البوليساريو مضيفا أن ساكنة مخيمة تندوف انتظرت 50 عاما وأنها تستحق خيارات حقيقية وليس عقدا آخر من الانتظار قبل أن يخلص إلى أن أساس التوصل إلى حل موجود على الطاولة يعلق على مضمون تغريدة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز البراق شادي عبد السلام الخبير في العلاقة الدولية تحدث من الرباط لنوردين إيجاجان
3: يأتي هذا اللقاء يعني كترجمة عملية مباشرة للتنسيق المشترك والوثيق بين الإدارة الأمريكية وفريق المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ويهدف

0: هذا التحرك إلى دفع الطرف الانفصالي نحو الانخراط في مقاربة سياسية جادة عبر محاولة معالجة يعني العائقين يعني الرئيسيين. لدين اعتراضان التسوية، واللذين كشف عنهما السيد كريستوفر نورثون مستشار السياسي الرئيسي للسيد ستيفان دي مستورا. أولا استمرار خرق إطلاق النار من طرف ميليشيا البوليساريو بشكل دائم، أيضا أزمة انعدام الثقة والتي تحيل إلى الجزائر والبوليساريو. فكلا الطرفين يمتلكان يعني رؤية واضحة التي تؤسس لثقة قادرة على خلق دينامية وزخم دبلوماسي قد ينتهي باتفاق سلام دائم وفق أساس قانوني وأساس سياسي واضح. هناك نقطة أخرى مرتبطة بفشل بروباغندا البوليزاريو والجزائر في تصوير هذا اللقاء كإنجاز دبلوماسي. فصريح الذي أعلنه السيد مايك والتس نسف هذه البروباغندا بشكل حاسم، وشدد السيد والتس على أن قاطني مخيمات تندوف المحتجزين يستحقون خيارات حقيقية وعاجلة تنهي يعني بؤسهم وتنعيها الحالة الكارثية التي يعيشها المحتجزون في ظل غياب مجموعة ديال مقومات الحياة الإنسانية. أيضا أشار مرة أخرى إلى أن الحل موجود فوق الطاولة، هناك إحالة مباشرة ثابتة إلى مقترح حكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي تؤكد واشنطن من خلال تصريحات دائمة ومن خلال مواقف دائمة ومن خلال مجموعة من القرارات التي تدعمها سواء في الأمم المتحدة أو في هيئات دولية أخرى، على أنه المسار التفاوضي الأوحد والواقعي الذي يمكن التفاعل معه على مستوى الأمم المتحدة.
1: البراق شادي عبد السلام الخبير في العلاقات الدولية تحدث إلينا من الرباط. نواصل مع شان المغربي ومع جديد قضية الأوراق الانتخابية بمدينة طنجة. فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة في بلاغ له أمس أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت تم إيقاف مشتبهين فيهم اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون في هذا الباب. تفاصيل وفى في تقرير ريدا كريفي.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أوضح في بلاغ أن استكمال الأبحاث في هذه القضية أسفر عن توقيف المشتبه فيهما وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وكانت الأبحاث السابقة قد أسفرت عن إيقاف 5 مشتبه فيهم قبل أن تكشف التحقيقات أن المشتبه فيه الأول وهو محاسب بإحدى الشركات شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني. وحسب البلاغ كان المشتبه فيه الثاني يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين اثنين كانت بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وفي سياق استكمال الأبحاث مكن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق التي تم محوها بشكل متعمد مكنا من إثبات تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية داخل الشقة إلى حين مغادرتهم لها. وأظهرت التسجيلات أن الأمر يتعلق بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقا بمكتبي التصويت، فيما أبانت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أيضا أثناء إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز حزب سياسي بها. في المقابل كشفت الخبرة التقنية لهاتفه عن عدة اتصالات هاتفية قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية. وبناء على نتائج هذه الأبحاث قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. النيابة العامة أكدت أنها ستواكب إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة حرصا على التطبيق الصارم للقانون.
1: إلى جديد شؤون المنطقة المغاربية، ومحطة تونس بها أثارت واقعة تعرض قاصر فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما للاحتجاز والاعتداء الجنسي في العاصمة صدمة واسعة. وفتحت السلطات الأمنية التونسية تحقيقا في القضية فيما تتواصل التحريات للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد حماية القاصرين والتصدي لمختلف أشكال العنف والاعتداء. الواقعة فتحت في تونس مجددا النقاش حول الأمن وحماية النساء والأطفال ومدى نجعة المقاربة القانونية والمؤسساتية في مواجهة هذه الظواهر. هذا

0: النقاش يرتبط بالجو العام في تونس، كما تبرز سهام بدي الوزيرة التونسية سابقا والناشطة السياسية والحقوقية. تحدثت من باريس ليوسف النعماني.
1: عموما الوضع اليوم في تونس أمام فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي القضاء أن يكون عادل، كل شيء يعني يسير نحو التوتر في أجواء عامة من الريبة والخوف والفوضى العارمة في جميع المستويات. وما هذه الحادثة الفظيعة والأليمة إلا أيضا دليل على حالة التخبط التي هي فيها البلاد اليوم بكل مؤسساتها، وغياب الرقابة وغياب الجدية داخل مؤسسات الدولة اللي اليوم يعني لا رقيبة ولا نذير، لا فيها صحافة حرة يمكن أن تنقد الواقع أو توصله كما هو عليه، ولا هناك الأمن والإدارة والأجواء العامة كلها تنبأ بارتفاع عدد الجريمة وارتفاع المشاكل العائلية وضعف الحس الأمني على مستوى الشباب. هناك ارتفاع لتعاطي المخدرات مع البطالة المتفاقمة، الجريمة بكل أنواعها سواء كانت الاغتصاب، السرقة، العنف بكل أنواعه. حتى إن كانت هذه الأحداث تبدو معزولة لكنها موجودة في سياق عام من التوتر والفوضى.
0: في الشأن التونسي كذلك، قررت 9 جمعيات ونقابات من بين الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قررت تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة في 17 من الشهر الجاري. وفي بيان مشترك وقعته المنظمات 9 أوضحت أن قرار الدعوة للمسيرة وستكون تحت شعار تونس أولا جاء بعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات. إلى آخر محطات النشرة وهي أوروبية، بلغ متوسط سعر الديزل في محطات الوقود بالاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا عند يوروين و24 سنتا للتر بزيادة سنت واحد خلال أسبوع وفق بيانات المفوضية الأوروبية. وسجلت الأسعار مستويات قياسية في 12 دولة بينما تجاوزت دولارين ونصف الدولار في الدنمارك وهولندا بالإضافة إلى فنلندا وسط ارتفاع متواصل منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الطاقة. التفاصيل مع مراسلنا في بروكسل سامح رمضان.
2: لم تعد أزمة المحروقات في القارة الأوروبية مجرد تحذيرات مستقبلية، بل تحولت إلى واقع خانق يستنزف الاقتصادات المحلية. فقد حطمت أسعار الديزل في محطات الوقود في أوروبا رقما قياسيا جديدا ليبلغ متوسط السعر الأسبوعي 2.24 يورو للتر الواحد. وسجل هذا المسار التصاعدي مستويات تاريخية في عدة دول أوروبية أبرزها إيطاليا وبولندا وبلجيكا ورومانيا، بينما تبحث الحكومة الأوروبية عن إجراء للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وسط تحذيرات من أن خفض الضرائب قد يخفف العبء مؤقتا، وفقا للكاتب السياسي في منصة بروكسل سيجنال رالف كيرت.
3: أنا متأكد من أنني سمعت الحديث عن أزمة الديزل الوشيكة، وهذا أيضا جعلني أفكر بطريقة أكثر تشاؤما لأنها ليست أزمة قادمة، الأزمة موجودة بالفعل. أسعار الديزل والبنزين ترتفع بشدة في أنحاء أوروبا، وتحاول الحكومات الآن التوصل إلى حل من خلال تخفيضات الأسعار وضوابط الأسعار وما إلى ذلك. والآن إحدى الخطوات الأولى التي تقترح الحكومات خفض الضرائب، وبالتالي نخفض السعر الفعلي الذي يدفعه الناس في محطات الوقود، وبذلك يمكننا تجنب الأزمة. ولكن إذا نفدت المادة نفسها فإن السعر لن يعود مهما في نهاية المطاف.
2: وتضع هذه التطورات العواصم الأوروبية أمام تحدي احتواء ارتفاع أسعار الوقود بما يخفف الضغط على القدرة الشرائية وسط انعكاسات مباشرة على الأسر والمهنيين في بلجيكا وباقي دول الاتحاد. سامح رمضان لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطياتهم الاستراتيجية من الديزل في محاولة لكبح جماح الأسعار. وبذلك تنتهي النشرة، والكلمة تعود إليك إيكو.
4: Merci Nordine pour ce point sur l'actualité. On vous retrouve à partir de 8h pour le prochain journal à présent place au sport sur Média avec Sport Matin qui vous est présenté par Wadi Warti. مرحبا وديا.
5: مرحبا إيكو. تحية لك ولكل المستمعين الكرام.

0: de suite, on démarre avec le Maroc et sa sélection des moins de 23 ans.
1: بالفعل هوغو نستهل صباح الرياضة بالمنتخبات المغربية. المنتخب المغربي الأولمبي يوم أمس تعادل أمام مالي وديا بهدف كل شبكة في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة. مواجهة اختبر فيها الناخب المغربي جمال أيت بنيدر جاهزية عناصره أمام منتخب مالي عرف كيف يستثمر هفوة دفاعية منذ البداية وخطأ من الحارس ينيس بن شاوش ليمنح الضيوف الأسبقية في المباراة منذ الدقيقة 28 عبر اللاعب دياكيتي. رد المنتخب المغربي لم يتأخر، فبعد محاولات متوالية نجح أمير بوهمدي في إعادة المواجهة إلى نقطة البداية مسجلا أول أهدافه بقميص المنتخب الأولمبي في لحظة حملت الكثير من الدلالات بالنسبة للاعب الشاب. في الجولة الثانية ارتفع الإيقاع وتبادل المنتخبان محاولة الوصول إلى الشباك، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تغيير النتيجة لتنتهي المواجهة بتعادل إيجابي في اختبار ودي. يبقى هدفه الأول الوقوف على مكامن القوة وتصحيح مكامن الخلل قبل المواعيد الرسمية. المواجهة شهدت مشاركة عثمان مع إسماعيل بعوف إسماني كانا سيكونان حاضران في المنتخب الأول. نستمع في هذا الإطار للاعب أدم بكون بعد التعادل ضد مالي.
2: ماتش كنا عارفين راه مالي فرقة مزيانة، ماتش داز قاصح، ولكن جربنا نديرو داكشي اللي درنا في السيمانة اللي بريبارينا على هذا الماتش، وتصنتنا المدرب وكنا باغيين نربحو، ولكن ما الله ما عطاش، ولكن ماشي مشكل. ودابا نخدمو نزيدو نخدمو باش نبريباريو ماتش ديال السيمانة الجاية.
1: المباراة الودية الثانية للمنتخب الأولمبي ستكون أمام تنزانيا يوم الاثنين المقبل بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة في إطار التحضير لمباراتي إثيوبيا من أجل تصفيات كان لأقل من 23 سنة المقررة في مصر. المواجهتين ضد إثيوبيا مرتقبتين شهر نوفمبر القادم. بعيدا عن أخبار المنتخبات المغربية، نفتح اللحظة صفحة البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم لحساب ثاني الجولات. اليوم تفتتح هذه الجولة بإجراء ثلاث مباريات. في الرابع عصرا الفتح الرياضي يستقبل أمل تيزنيت. الفريقان خسر معا الجولة الافتتاحية والعين على التعويض في هذه الجولة الثانية. في الثامنة مساء الأنظار تتجه هنا إلى مدينة طنجة، الملعب الكبير الذي سيحتضن ديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني فارس البغاز بقيادة عبد الحق بن شيخة. وبعد البداية المثالية بفوز على اتحاد الرياضي أمل تيزنيت يسعى إلى تحقيق الانتصار الثاني تواليا أمام المغرب التطواني، فقدم بداية تبدو إيجابية بالنظر إلى التعادل في الجولة الافتتاحية أمام نهضة بركان من دون أهداف أمام الجمهور. هالمباراة لن تكون سهلة بالنظر إلى الخصوصيات التي تميز ديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني. هذه القمة تنطلق في تمام الساعة 8 مساء. قبل ذلك في 6 مساء وداد تمارا الوافد إلى قسم الكبار يستقبل اتحاد توارقة. وداد تمارا بقيادة عبد السلام بن جلون من المرتقب أن يبحث عن انتصاره الثاني تواليا، خاصة بعد العرض المقنع أمام الوداد الرياضي خلال الجولة الافتتاحية والفوز على الفريق الأحمر أمام جماهيره في الدار البيضاء. مباراة لن تكون سهلة بالنسبة لوداد تمارا. غدا لتذكير حسنية قدير يستقبل الماس. الكوكب المراكشي يرحل لملاقاة النادي المكناسي. الدفاع الحسني الجديدي سيستقبل الوداد الرياضي، والرجاء في أول ظهور له هذا الموسم سيستضيف نهضة الزمامرة. بالعودة إلى مباريات اليوم نركز على الوافد الجديد. وداد تمارا بالملعب الأولمبي بالرباط سيستقبل اتحاد تورقة. كيف يقرأ سهيل عامري عميد فريق وداد تمارا في تصريح لميديا هذه المباراة الهامة بالنسبة لوداد تمارا؟ سهيل عامري:
3: ماتش اتحاد الرياضي التروكي سي ماتش ديربي، الصراحه نوجدوا لي كجميع المباريات بحكم مدير الفريق سي اسلم بجلون عنده جميع المباريات رسميه وجميع المباريات بحال لا ماتش ودي لا ماتش رسمي، جميع المباريات كيشتغل عليها.
1: نفتح اللحظة صفحة كرة القدم الأوروبية ومنافسات دوري الأمم الأوروبية لحساب الجولة الثالثة. يوم أمس أجريت العديد من المباريات، خلالها حقق البرتغال فوزا هاما على الدنمارك 4-2 من دون كريستيانو رونالدو الذي غادر معسكر الفريق، والكل يعلم القصة المثيرة للجدل. البرتغال نجح إذن في تحقيق الانتصار الهام لحساب المجموعة عينها. النرويج سقطت

0: أمام الويلز بهدفين مقابل هدف واحد. أما ألمانيا فحققت فوزها الأول تحت قيادة يورغن كلوب أمام صربيا بهدفين لمثلهما، في حين انتهت مباراة مثيرة بين اليونان وهولندا بالتعادل هدفين في كل شبكة. رايندرز هو من سجل هدف التعديل في آخر الدقائق بالنسبة للمنتخب الهولندي. أكيد بأن الإثارة ستتواصل هذا اليوم بإجراء العديد من المباريات المهمة دائما لحساب الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، في مقدمتها قمة فرنسا وإيطاليا. فرنسا الظهور الثالث لزيندين زيدان، وستكون مباراة خاصة على اعتبار أن زيدان يسعى إذن لتحقيق الانتصار الثاني تواليا بعد الفوز في الجولة الماضية على منتخب بلجيكا. بالنسبة لزيندين زيدان في الندوة الصحفية هي مباراة ذات طابع خاص. سئل في البداية عن اللقطة الشهيرة في نهاية 2006 أمام ماتيراتزي وزيدان يعود إلى إيطاليا، لكن هو يقول بأنه يريد أن ينسى تلك اللقطة واسترجع في المقابل ذكرياته مع اليوفي في سياق مباراة فرنسا وإيطاليا. زيندين زيدان:
1: الصور على أي حال تذكرني دائما بتلك اللحظات لأنها تعرض في كل مكان وبشكل متكرر، ولحسن الحظ لم يكن ذلك كل ما فعلته، وهناك أيضا لحظات أخرى أجمل، لذلك أفضل أن أفكر في الذكريات الإيجابية. أما اليوفي فقد كانت تجربة مميزة جدا بالنسبة لي لأنني هناك أصبحت ربما لاعبا مهما.
0: فرنسا إيطاليا بداية من الساعة 6:46. بعيدا عن كرة القدم نختم بريادة الغولف. بعد تتويج الثلاثاء الماضي بلقب ثمين، لاعب الغولف المغربي آدم بريسنو يخص ميديان بتصريح بعد هذا الإنجاز التاريخي. آدم بريسنو أحد المستفيدين من برنامج الطريق إلى الدوري الذي أطلقته الجامعة الملكية المغربية للغولف تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. توج بلقب بطولة بن هوغن الجامعية للغولف التي نذكر بأنها جرت منافستها يومي 28 و29 شتنبر بولاية تكساس. هذه البطولة تعد من أبرز مسابقات الغولف الجامعي الأمريكي، وهذا الفوز التاريخي أتاح لآدم بريسنو فرصة للمشاركة في إحدى بطولات دوري رابطة لاعبي الغولف الأمريكية للمحترفي البي جي اي. وبفضل فوزه بلقب بطولة بن هوغن الجامعية للغولف حصل آدم بريسنو على بطاقة الإعفاء من خوض مرحلة التصفيات التي تؤهل للمشاركة في بطولة التحدي تشارلز تشواب 2027، إحدى البطولات الرسمية ضمن دوري رابطة لاعبي الغولف الأمريكي للمحترفين، والتي ستقام منافساتها في شهر مايو القادم، وستتيح له هذه المشاركة فرصة التنافس مع نخبة من محترفي الغولف في جولة دوري رابطة لاعبي الغولف الأمريكية للمحترفين. نستمع إذن لأدم بريسنو في هذا التصريح الذي خص به ميديا متحدثا للزميل الحسن جابري.
2: أنا سعيد جدا بفوز بهذا الدوري، إنه شعور ساحر بكل معنى الكلمة. لقد مر وقت طويل منذ أن حققت الفوز في أحد البطولات، قدمت نتائج جيدة جدا لكنني كنت دائما أقترب من الفوز دون أن أتمكن من تحقيقه. فأما الآن فأقول لنفسي إني فزت للتو بأكبر بطولة جامعية للغولف في الولايات المتحدة، إنه أمر ساحر حقا، شعور لا يوصف. وفي النهاية كل ذلك يعود إلى العمل الجاد وإلى العمل مع فريقي ومع الجامعة الملكية المغربية للغولف بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وكل الدعم الكبير بالنسبة لي. لذلك أنا فخور جدا بأن أكون ممثلا لهم ونحظى بدعمهم ومساندتهم، هذا يعني للكثير.
0: آدم بريسنو نجم الغولف في المستقبل في تصريح خاص به ميديا. بهذا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير بعده تلتقون إيغو فيلا في باقي فقرات لو ماتان فو.
3: ميديا دانجي 95.3 نادور 99.9
4: ماتان فو إيغو فيلا.
5: 7h21, vous êtes toujours sur Média, merci d'être avec nous. À présent, il est temps de faire un point sur la politique en France. Puisque le pays est en ce moment secoué par une large mobilisation de la jeunesse, les lycéens et les étudiants bloquent leurs établissements et se joignent à présent aux revendications pour plus de budget dans les services publics. Alors que le projet de loi de finances 2027 a été présenté hier dans l'Hexagone, pendant ce temps, le Rassemblement national, lui, est dans la tourmente, notamment

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: Votre journal arrive sur Média. Juste avant ça, on fait le point sur la météo du jour.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً على مجموع أرجاء البلاد مع تساقط أمطار رعدية على الساحل بين تطوان وودلاو وكذا بمناطق سايس تادلا والباس والأطلس الكبير الأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في كل من مراكش وزاغورة، 33 درجة في العيون، 31 درجة في بني بلال وتزنيت، 30 درجة في فاس وطنجة، 29 درجة درجة في أكادير والراشدية، و 27 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في معظم العواصم. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في كل من طرابلس والجزائر، 30 درجة في تونس، و 32 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في أبيدجان، 32 درجة في داكار، 21 درجة في جوهانسبورغ، و 32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 37 درجة في بغداد، و 39 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي أنحاء العالم تسجل 22 درجة في باريس، 21 درجة في لندن، 25 درجة في مدريد، 29 درجة في بكين، و 20 درجة في مونريال، و 28 درجة في نيويورك.

0: Il est 8h, tout de suite, votre journal qui vous est présenté par Nourdine Erhouti. Sabah Nour, Nourdine.
1: Sabah Al-Khairi, Gualam Bikoum, Moustamaïna, Ilaykoum Anawina Thamina. رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل فريقها الحكومي. إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة في قضية اختلاس أوراق التصويت بمدينة طنجة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في جنوب المملكة وتوجه أصابع الاتهام لجماعة الحوثي اليمنية. انطلاق الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافية الدولي

40 والتي تستمر فعاليتها إلى غاية 18 من شهر أكتوبر الجاري. وفي المجال الرياضي، بعد تتويج التاريخي بداية الأسبوع ببطولة بنوغان الجامعية للغولف، النجم الشاب آدم بريسنو يؤكد لميديا سعادته بهذا الإنجاز الجديد.

0: أهلا بكم. تواصلت أمس بالرباط مشاورات رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مع الأحزاب السياسية في أفق استكمال تشكيل الأغلبية الحكومية قبيل الدخول البرلماني المرتقب هذا الشهر. وشملت المشاورات حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، حيث تم بحث أولويات المرحلة المقبلة. وفيما أبدى الحزبان استعدادهما لدعم التجربة الحكومية الجديدة، أعلن حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار عدم مشاركتهما في هذه المشاورات. التفاصيل مع مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
1: لأول تصريح بعد نهاية الجولة الأولى من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة المغربية الجديدة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بأن منهجية حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في التشريعيات تقوم على الجلوس مع جميع الأحزاب السياسية.
2: كان المشترك

0: اخترت المسار الديمقراطي، الحوار مؤكد وكل واحد تبقى ليه الارتياح ديالو.
1: في تصريح للصحفيين في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بعد أول لقاء تشاوري مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة، تحدث محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عن التحديات المفتوحة أمام التحالف الحزبي للحكومة القادمة.
2: أولاً تعين خصوصاً الشباب، ثانياً القدرة الشرائية، ثالثاً التعليم والصحة. كما قال سيدنا نتجه نحو مغرب بسرعة واحدة تكون عدالة مجالية وعدالة اجتماعية.
1: في اليوم الثاني من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي لحكومة جديدة، قرر حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار اللذان اختار المعارضة قرر عدم الحضور إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: ارتباطا بمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة في المغرب، أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بيان له عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة لمواصلة الإسهام في استكمال الأوراق والإصلاحات المفتوحة، حيث قرر دعوة المجلس الوطني للحزب للإنعقاد يوم غد بالرباط لتفويضه اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في ضوء نتائج المشاورات السياسية. من جهته أعلن حزب الحركة الشعبية عن عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني غدا لتدارس صياغ التفاعل مع مستجدات الساحة السياسية الوطنية. نواصل النشر مع ملف الانتخابات التشريعية بالمغرب وجديد قضية التزوير الانتخابي بطنجة. فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة في بلاغ له أمس أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة. وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون في هذا الباب. تفاصيل أوفى في تقرير ريدا كريفي.
4: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أوضح في بلاغ أن استكمال الأبحاث في هذه القضية أسفر عن توقيف المشتبه فيهما وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وكانت الأبحاث السابقة قد أسفرت عن إيقاف 5 مشتبه فيهم قبل أن تكشف التحقيقات أن المشتبه فيه الأول، وهو محاسب بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني.

التصويت المذكورة. وفي سياق استكمال الأبحاث، مكن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد مكن من إثبات تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية داخل الشقة إلى حين مغادرتهم لها. وأظهرت التسجيلات أن الأمر يتعلق بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقا بمكتبي التصويت، فيما أبانت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أيضا أثناء إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز حزب سياسي بها. في المقابل، كشفت الخبرة التقنية لهاتفه عن عدة اتصالات هاتفية قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية. وبناء على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع.

0: وسط تحذيرات مهنية من انعكاسة استمرار ارتفاع كلفة النقل على استدامة عملية توزيع قنينات الغاز على الصعيد الوطني. إلى جديد تطورات الساحة بالشرق الأوسط، التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن بقيادة العربية السعودية أعلن الخميس اعتراضه وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الأولى منذ 26 من شهر شتنبر، موجها أصابع الاتهام إلى الحوثيين في اليمن. وكان التحالف قد أفاد الخميس بوقوع هجوم على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. الأعمال العدائية التي استهدفت السعودية مجددا أعقبتها موجة من الإدانات الدولية الواسعة. تفاصيل أوفى حول التطورات الميدانية بالمنطقة في تقرير عبد العلي الزهر.
1: في استهداف جديد للمملكة العربية السعودية، تصاعدت الهجمات الحوثية لتتجاوز المناطق العسكرية والحدودية نحو عمق المنشآت المدنية والأماكن المقدسة. تفاصيل المشهد كشفها ممثل التحالف بإعلانه اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجزان، فيما أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا نتجت عنها أضرار مادية في مباني ومركبات. ولم يقف التصعيد عند هذا الحد، بل طال هجوم مسير محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة المغذية للمسجد النبوي الشريف، ما أدى لخروج محاولات عن الخدمة دون تأطر الشبكة. هذا التطور الخطير الذي مس حرمة المقدسات أعقبته موجة إدانات عربية ودولية واسعة، إذ اعتبره مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب دول عدة اعتداء آثما وتصعيدا يستفز مشاعر المسلمين. وعلى إثر الهجوم جاء الرد الميداني سريعا، إذ أطلقت السعودية غارات جوية استهدفت مواقع في اليمن بصنعاء وصعدة وتعز وعمران. بحسب إعلام حوثي لم يرد تفاصيل عن الخسائر، ليبقى المشهد مفتوحا على مرحلة أمنية بالغة الخطورة، مع تأكيد التحالف استمراره في ردع هجمات الحوثيين وحماية المقدسات.
0: وفيما تظل منطقة الشرق الأوسط قيد التصعيد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطياتهم الاستراتيجية من الديزل في محاولة لكبح جماحي أسعاره التي شهدت ارتفاعات كبيرة بسبب التصعيد الراهن. توازيا مع ذلك، أفادت بيانات لشركة متخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية أن نسبة تصدير المشتقات النفطية ارتفعت خلال الأسابيع الماضية عبر مضيق هرمز، إذ سجل عبور عدد كبير من الناقلات للمضيق الاستراتيجي تحت حماية أمريكية. شرق أوسطيا كذلك، حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 من يونيو من السنة المقبلة مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش، المهمة التي دامت 12 عاما. ورحب الحرس الثوري الإيراني الخميس بانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، واصفا ذلك بأنه انتصار تاريخي، ودعا إلى مغادرة القوات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط. نعود إلى المغرب ونهتم بشأن

0: الصافية التي أطلقها صاحب الجلالة، أيضا ندوات تهم الجانب الفني والإبداعي، وكذلك ندوة تهم الوضع في العالم العربي. بالإضافة إلى ذلك هناك ندوة تكريمية للناقدة والفنانة الإيطالية توني ماريني بعنوان توني ماريني والمشهد التشكيلي المغربي. إضافة إلى ذلك أفريدة معروفة بالوفاء لروادها وللمشاركين المحبين لها، بحيث سنقوم بتنظيم ندوة حول الكاتب التونسي حسون المصباحي بعنوان حسون المصباحي سفر في التعابير والأمكنة.
1: تصل اللحظة إلى الورقة الرياضية من هذه النشرة. بعد تتويج الثلاثاء الماضي بلقب بطولة بنوغان الجامعية للغولف، الموهبة المغربية الشاب أدم بريسنو خص ميديان بتصريح بعد هذا الإنجاز. أدم بريسنو أحد المستفيدين من برنامج الطريق إلى الدورية الذي أطلقته الجامعة الملكية المغربية للغولف تحت رئاسة الأمير مولاي رشيد. توج بهذه البطولة التي تعد من أبرز مسابقات الغولف الجامعي الأمريكي. هذا الفوز التاريخي أتاح لأدم بريسنو فرصة المشاركة في إحدى بطولات دوري رابطة لاعبي الغولف الأمريكية للمحترفين. نستمع لأدم بريسنو في هذا التصريح الذي خص به ميديا متحدثا لميكروفون الزميل الحسن جابري.
2: أنا سعيد جدا بفوزي بهذا الدوري، إنه شعور ساحر بكل معنى الكلمة. لقد مر وقت طويل منذ أن حققت الفوز في إحدى البطولات، قدمت نتائج جيدة جدا، لكنني كنت دائما أقترب من الفوز.

0: Story Echo. On vous retrouve pour le prochain rendez-vous économique, le journal de l'économie. C'est ce midi sur Média. Restez avec nous, on marque une pause.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
2: تطبق الشروط والأحكام.
3: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
4: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show.
4: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.

في مدينتي خميس مشيط وجزان جنوب المملكة، موجها أصابعتها إلى الحوثيين. وكان التحالف قد أفاد أمس بوقوع هجوم على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وفي ردود الفعل حول الهجمات عرب جامع الأزهر في القاهرة عن رفضه القاطع لهذا الاعتداء، كما أشارت جامعة الدول العربية في بيان إلى أن هذا الاستهداف يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين. في ملف أزمة أسعار الوقود، تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا اليوم لصياغة رد موحد على ارتفاع القياسي في أسعار الديزل. وتسعى المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى إيجاد آليات عاجلة لكبح أسعار الوقود بعدما سجل اللتر الواحد مستوى قياسيا بلغ أكثر من 2 يورو. يأتي ذلك في وقت اقترحت فيه فرنسا حسب وكالة رويترز خطة لإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط لخفض أسعار الوقود. ويأتي

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
0: ميديا بوديوم.

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مواعيدكم الرياضي اليومي على شاشة ميدي أن تي في وأمواج ميدي أن راديو، برنامج بوديوم، عدد نناقش فيه محورين اثنين. المنتخب المغربي الأولمبي بدأ رحلة جديدة في البحث عن الجاهزية والانسجام في رحلة البحث عن التأهل لدورة كرة القدم في الأولمبياد القادم في لوس أنجلوس الأمريكية. أمس كان المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة على موعد مع أول اختبار ودي له في التوقف الدولي الحالي، وهو يتعادل مع نظيره المالي بهدف لمثله. محطة أراد منها الناخب الوطني المغربي جمال أيت بن يدر الاقتراب أكثر من ملامح المجموعة المغربية من تجريب الخيارات وقياس مدى استعدادها قبل بدء مشوار البحث عن العبور إلى الألعاب الأولمبية القادمة. رهان منتخب يحمل إرث جيل صنع التاريخ في أولمبياد باريس، وهو يتوج بالميدالية البرونزية محتلا للمركز الثالث، وعليه الآن أن يصنع طريقه الخاص نحو الأولمبياد المقبل. ومن مشروع المنتخب الأولمبي نتوقف في محور ثان عند البطولة الاحترافية المغربية التي تفتح

0: أي تبني الدر أكيد الآن الحمل يزداد على هذا الجيل، لكن دائما الطموحات متجددة لأنه استأنسنا بهذا اللاعبين، هم جلهم يعني عدد كبير منهم توجوا بلقب كأس العالم ورفقة محمد وهبي.
1: أكيد، فكنظن على أن التطلعات ديالنا جميع هو أننا نبقاو في الريادة ونمشيو قدما في المشروع الكروي ديالنا اللي بدا هذه سنين. فبالتالي أكيد أن أي منتخب كيحضر الواحد تظاهرة معينة فأكيد أنه غيبغي يبان بالوجه المشرف اللي طبيعة الحال يعطي الارتياح ويخلينا نزيدوا في يعني في الطريق ديالنا. البارح كان لقاء يعني كان اختبار جيد للمنتخب الوطني المغربي، وكان ضد خصم اللي قوي واللي معروف يعني بقوة التكوين ديالو، خصوصا انهم لاعبين يعني ببنيات جسمانية هائلة

0: حسام الصادق الزهواني وكل هذه الأسماء اليوم حاضرة، لكن اليوم برهانات مختلفة، لأن أتحدث اليوم حسن بأن نحن أمام اختبارات ودية لا أقل ولا أكثر، لا يوجد دعم جماهيري، لا وجود لأي حافز، وبالتالي طبيعي جدا أن يكون الريتم ليس عالي جدا، كان ريتم متوسط. صحيح بأن مالي استغلت خطأ دفاعيا وهفوة الحارس بن شاوش، وبعد ذلك كانت ردة الفعل إيجابية، لكن حسن المهم في هذه الفترة هو تحضير هذه المجموعة وبسط أفكار المدرب لكي نكون جاهزين فعلا أمام منتخب إثيوبيا الذي يبقى كيفما كان الحال بعيد جدا في المستوى على المنتخب المغربي، سواء على مستوى التصنيف أو على مستوى جودة اللاعبين الفردية والجماعية.
1: مع العلم أنه جزء كبير من لاعبي المنتخب الأول بإمكانهم الانضمام للمنتخب الأولمبي بعد 18 سنة، أيت بودلال، نتحدث عن زبيري، مجموعة من الأسماء، لكن يجب أن نوسع القاعدة من أجل الوصول ل يعني أفضل مجموعة. وبالأمس المباراة أجريت تحت أنظار الناخب المغربي الأول محمد وهبي، وهي استمرارية لأنه جمال أيت بن يدر كان مساعد محمد وهبي، يعني هناك اختيارات لكن يجب التنسيق من أجل الوصول الأفضل مجموعة.
2: أكيد أكيد، فكنظن كما قلت يا سي حسن هو أن هذا مشروع وما كنختلفوش على أنه كاين واحد الرؤية لبناء منتخبات، ماشي منتخب، منتخبات قادرة على أنها تمثل المغرب يعني بأحسن تمثيل وتفرض السيطرة ديالها لا قاريا ولا دوليا. اليوم كنشوفوا القاعدة اللي كيتوفر عليها المنتخب الوطني في كاع الفئات السنية، فبطبيعة الحال كيبان على أن كاين واحد العمل وعمل كبير على هذه الفئات باش نقدروا أننا نطوروا من المستوى ديال كرة القدم الوطنية على الصعيد القاري والعالمي. فاللقاء أكيد أنه خرجنا بخلاصات فيه هو أن كاينين خصوم اللي المستوى ديالها طالع، فبالتالي غير خصنا لأننا حسنا نهزوا المستوى ديالنا. طرقتي الأمر جيد اللي هو أن اللاعبين ديال المنتخب الأول ممكن اليوم أنهم يشاركوا مع المنتخب الأولمبي، وهذا شيء إيجابي، فهذا كيبين على أن على الرغم من السن الصغير ديالهم واللي كيخول لهم انهم يلعبوا مع المنتخب ديال اقل من 23 سنه، فهم اليوم رسميين مع المنتخب الاول، وهذا ما يمكن ليه الا انه يعطي واحد الاضافه يعني لهذه الفئه هذه ونستافدوا منه، لان اليوم كنصنعوا في اجيال اللي كتشبع بثقافه الانتصار، وهذا هو اللي كان ناقصنا في السنوات الفارطه، هو ان كنا كنشاركوا من اجل المشاركه. اليوم ما بقاتش هذه الفكره هذه وتبدل المنظور، ولينا كنشاركوا من اجل الفوز. اليوم خاصنا نسيدوا يعني المشهد على الصعيد الافريقي باش نقدروا نفرضوا روسنا على الصعيد العالمي اللي احنا غاديين يعني غاديين في الطريق الصحيح الحمد لله.
1: وهذه استراتيجيه الجامعه الملكيه المغربيه.

0: مع المنتخب الأولمبي، هذا يدل بأن هناك تنسيق خصوصا بين الأولمبي والأول. لماذا؟ لأن الأولمبي هو المرحلة الأولى أو الأخيرة قبل ولوج المنتخب الأول،
1: وهذا هو المأمول أننا نشوف أكبر عدد من اللاعبين ينتقلون بين الفئات السنية. وعن تعادل المنتخب المغربي بالأمس أمام المنتخب المالي بهدف لمثله في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، نستمع لردة فعل الناخب المغربي جمال أيت بن يدر وأيضا لاعب المنتخب المغربي أدم بك.
2: بزاف الدراري جداد كنقولوا لا جينيراسيون اللي ربحت كوب دي موند، ما كاينش كاملين اللي ربحوا كوب دي موند، دونك يانا اوسي كي سون ان بتي بو ان مانك ديكسبيريونس، يانا كي روفيان، دونك سي ان بتي بو تو سو جروب كي دو ايت كومبيتيتيف. لو ماتش ديال نوفمبر كونتر ليتوبي هو ايت تري امبورطون. انا كنعرف مزيان لي ماتش ديال لافريك ماشي كتشد الكره كتمشي تاشبكا وكتماركي، نو فو خصك تقتل، فو بوكو دانتنسيتي ديفوند بوكو دو سوليداريتي. Et là, sur la fin, même l'entraîneur du Mali, Galia, on a eu la maîtrise totale. Ce qui manquait, c'est cette efficacité. Mais pour le Telecom, Mazal, Drari, il y a encore d'autres joueurs qui peuvent nous rejoindre. Il y avait des blessés, des absents.
3: Un match que nous avons fait au Mali, un match de Kassah, mais nous avons fait des choses qui nous ont préparé à ce match. وتصنتنا المدرب وكنا باغين نربحو ولكن ما لا ما عطاش، ولكن ماشي مشكل ودابا نخدمو نزيدو نخدمو باش نبريباريو ماتش ديال السيمانه الجايه وصافي.
1: التحضير إذن الجيد بالنسبة لمنتخب أقل من 23 سنة الذي تنتظره ودية أخرى يوم الاثنين القادم هنا بملعب القرية الرياضية بطنجة أمام منتخب تنزانيا، ماذا ننتظر من هذه الودية الثانية؟ تحدث جمال أيت بن يدر بأنه يعرف طبيعة السفر الإفريقي لأن هناك لقاء ذهاب وإياب، يعرف أيضا حدة المواجهات الإفريقية لعب مع المنتخب المغربي.

0: بكل أمانة يعني تقريبا اليوم ما قام به المنتخب الأولمبي أمام مالي لا يمكن فقط أن نقول بأنه هو تقني محض. هناك أيضا أمور مرتبطة باللاعبين، لأن دائما ننسى مسؤولية اللاعب. اللاعب اليوم لديه مسؤولية أيضا أن يبرز إمكانياته، أن يلعب بكل قوته، أن يعطي 100%. لازم اللاعب أنه يطور حتى في أداء ويساعد المدرب أيضا في تطوير الأداء. حسن بكل أمانة يعني ضغط على هذا الجيل لا أعتقد، لأن كيفما كان الحال هذا الجيل كما قلنا نسبة كبيرة منه كان بطل العالم، يعني ربما أقوى من الميدالية البرونزية من ناحية القيمة. ولكن اليوم أيضا هناك تحدي آخر. ما هو هذا التحدي؟ هو محاولة بسط أفكار جديدة، لأن كيفما كان الحال جمال بن يدر صحيح بأنه هو المدرب والمسؤول، لكن لا يشتغل خارج الإطار ويشتغل في منظومة الإدارة التقنية الوطنية، وبالتالي هناك فلسفة ستعطى لهذا المنتخب كيفما كان الحال وفق الأهداف التي تحدثنا عنها آنفا حسن، والتي ترتبط بكل التحديات المقبلة. الآن من دون شك التركيز سيكون على إثيوبيا، لأن لا يمكن أن تتحدث عن الألعاب أولمبية وأنت لم تتأهل بعد، وبالتالي الآن يجب التحضير لمنتخب إثيوبيا ذهابا وإيابا. ذلك يمر عبر منتخب تنزانيا. صحيح تنزانيا من ناحية التاريخ ليس له تاريخ كبير على مستوى الفئات السنية، مالي أفضل منه بشكل كبير جدا، وبالتالي على الأقل أعتقد بأن جمال ليت بن يدر مطالب أولا بالحفاظ على نفس الأسماء تقريبا، لأن لا وقت للتغيير. بكل أمانة نوفمبر لديك مقابلة رسمية، فمنذ الآن يجب أن تحافظ على الأسماء الأساسية وليس حتى وقت للتجربة، لأن مثل هذه الفئات المفروض أنك تحافظ على اللاعبين المميزين جدا من ناحية التقنية. لماذا؟ لأن قد يستفيد منهم حتى المنتخب المغربي الأول في وقت وجيز جدا. لذلك حسن أعتقد بأن مباراة تنزانيا ستكون تقريبا بنفس تشكيلة منتخب الذي واجهت منتخب مالي، مع كما ذكر طارق شهاب أن يجب الآن أن نرى فعالية أكثر، أن نرى وصول إلى المرمى أكثر، لأن كيفما كان الحال المنتخبات الإفريقية تعلم حسن ونحن جزء منها بطبيعة الحال، تعلم جيدا بأنها في بعض الأحيان تلعب ببلوك با بمعنى بتقريبا خطين، وبالتالي دائما تلك الفلسفة فلسفة الذهاب حتى معترك العمليات هو يعقد المهام نوعا ما. أعتقد بأن نمتلك عثمان معمة، نمتلك لاعبين يجيدون التسديد من بعيد، يجب اللعب أيضا على الكرات الثابتة، الكرات الركنية أيضا استغلالها بشكل كبير، تنويع كل مصادر الفرص السانحة مهمة جدا أمام تنزانيا.
1: وأكيد سنتوقع ونترقب ردة فعل المنتخب المغربي في اللقاء الثاني الودي أمام منتخب تنزانيا، المنتخب المغربي للأولمبيين في طريق الوصول إلى الجاهزية التامة قبل اللقاء أمام إثيوبيا شهر نوفمبر القادم. هناك ودية أخرى هي المنتخب المغربي الأول للإشارة أيضا أمام منتخب مالي يوم الأحد بالملعب الكبير في طنجة. وسنبقى في طنجة في الجزء الثاني من البرنامج مستمعين، نتحدث عن ديربي الشمال قمة مباريات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية المغربية. تكرموا بالبقاء معنا، نعود بعد موجز التاسعة والنصف.

0: Mehdi 1, podium.
1: نعود معكم مستمعينا الكرام مشاهدينا ومتابعينا إلى الجزء الثاني من برنامج بوديوم بعد الجزء الأول الذي خصصناه للحديث عن اللقاء الودي للمنتخب المغربي الأولمبي أمام منتخب مالي والذي انتهى بالأمس بالتعادل هدف لمثله في طريق تحضير المنتخب المغربي الأولمبي لمشوار التصفيات المؤهلة للأولمبياد القادم دورة كرة القدم في الأولمبياد القادم في لوس أنجلوس الأمريكية. نفتح اللحظة ملف البطولة الاحترافية المغربية في قسمها الأول منافسات الجولة الثانية التي تنطلق اليوم على وقع ثلاث لقاءات بعد جولة أولى تميزت بغزارة تهديفية 27 هدفا في 7 مباريات. هل يتواصل هذا المد التهديفي؟ هل تتواصل شهية المهاجمين لهز الشباك؟ ومن هي الأندية التي ستكرس بدايتها الجيدة؟ وهل ستستطيع الأندية التي تعثرت في الجولة الافتتاحية من تدارك الموقف في الجولة الثانية؟ نتحدث إذن عن أولى مباريات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية والتي تتميز أساساً اليوم بديربي الشمال بين الجارين اتحاد طنجة والمغرب التطواني. نبدأ بهذا اللقاء في حديثنا عن محور البطولة الاحترافية المغربية في هذا العدد. أعود وأذكر يحضر معي في الأستوديو الإطار المغربي الدولي المغربي السابق سي طارق شهاب، أيضا زميلي وديع أحتي. البطولة الاحترافية تعود في فترة التوقف، يعني نقولوا الدورة الأولى دستينا بيغسي ما درناش عليها بزاف، كان الحديث أكثر عن المنتخب المغربي. جولة ثانية

0: اللي ما كانتش يعني جاهزه 100%، لان كنعرفوا على ان الفريق لعب يعني ربما بالفريق الثاني ديالو، ما قدرش انه يدمج اللاعبين او يأهل اللاعبين اللي انتدب. اليوم كنظن على ان المشكل ديال هاد اللاعبين تسوى، بالتالي غادي نقدروا نشوفوا وجه جديد ديال الفريق في اللقاء هذا.
1: المغرب التطواني بقيادة أمين الكرمال اللي تسلم أيضا بدوره.

0: بشكل قوي أو بشكل جيد، لأن مشكلة البطولة في السنوات الأخيرة حسن هو مواصلة النتائج وأن تواصل تماماً أن تواصل في نفس النسق. هذه قوة الأندية الكبيرة. الآن في المغرب تعودنا على أن هناك
1: حتى
0: فريق
1: ما نعتبره الأندية الكبيرة
0: تماماً لأن في بعض الأحيان تقوم بخمس جولات وخمس انتصارات وبعد ذلك نجدك تصارع من أجل البقاء. فالاستمرارية هي إشكالية حقيقية داخل البطولة الاحترافية، هذا مشكل حقيقي. لا أدري بما هو مرتبط، هل هو مرتبط بما هو ذيني، بما هو نفسي، تدبيري، تسيير، مشاكل مادية في بعض الأحيان، تحضير المدربين، يعني الكل يجتمع ويقول لنا بأن الاستمرارية. لذلك اليوم حسن السؤال الذي أطرحه هو اتحاد طنجة، صحيح بأنه انتصر في المباراة الأولى لكن هذا لا يضمن له أن ينتصر اليوم، ولا حتى المغرب بتطواني قدم مباراة جيدة صحيحة من رادة بركاني، الكل كان يقول بأن رادة بركاني يلعب بمجموعته كاملة والمغرب بتطواني في مشاكل، هناك صراع، هناك عدم تأهيل لاعبين، وكان الكل يقول بأن هذه المباراة ستؤول لنا هدف بركان، خرج بالتعادل أفضل من لا شيء. الآن مباراة الديربي حسن بكل أمانة لم تعد لها قيمة بالنسبة إلي في غياب جمهور المغرب التطواني، للإشارة لأن المباراة ستجرى فقط بجماهير اتحاد طنجة، بالتالي ذلك الرونق الذي اعتدنا عليه في الديربي أعتقد بأنه مهم جدا. ثم أيضا طريقة تدبير عبد الحق بن شيخة للمباراة، اليوم أنت معك الجمهور صحيح، كيف ستستثمر ذلك لكي لا يكون الضغط

على اللاعبين. بمعنى آخر أن المباراة الأولى فريق اتحاد طنجة لعب أمام وفد جديد أمام الاتحاد الرياضي أمام تيزنيت، ولكن أيضا لعب أمام مدرجات فارغة من دون ضغط من دون، فلما تلعب أمام جمهورك إما أن يتحول إلى شيء إيجابي أو يتحول العكس، أو أن يكون ضغط على اللاعبين وبالتالي يحسون مع مرور الدقائق ربما بدخول مرحلة الشك. فبالتالي أعتقد بأن تقنيا عبد الحق بن شيخة يملك كل الإمكانيات ليحضر الفريق من ناحية تكتيكية، من ناحية الاختيارات، من ناحية أيضا توظيف اللاعبين، التجاوب مع أمين الكرمة على مستوى الاختيارات ومع مرور الدقيقة. هذا بن عبد الحق بن شيخة لا يناقش في ذلك. الآن يبقى فقط طريقة تدبير اللاعبين للمباراة وأيضا طريقة تدبيره للجانب الذهني. المغرب تطواني حسن أعتقد بأنه يملكون مدرب جيد أمين الكرمة، كيفما كان الحال هو له تجربة على مستوى البطولة.

0: روح في تطوان، هل أمين الكرمة قادر أولا على أن يحمي هؤلاء اللاعبين الشباب الذين من المفروض لم يكن معول عليهم، وبالتالي التحدي أمام أمين الكرمة هو أن يحاول أن يدمج هؤلاء اللاعبين بشكل سريع ويمنحهم دفعة معنوية لكي يقدموا مباراة جيدة؟ على العموم حسن، أعتقد بأن المباراة توقع الشخصي ستتجه إلى التعادل.
1: نلتقي وإن شاء الله بداية الأسبوع ونتحدث على هذا الأمر. أعود إليك طارق، بغيتي تتحدث على وداد تمارا، كان احد ابرز العناوين المفاجات تصرف بدايه الموسم انك تمشي في اول مباراه تنتصر على فريق الوداد الرياضي في مركب محمد الخامس، الان اول مباراه نقولوا في ميدانه لقاء ديربي امام اتحاد توارقه اللي بدوره فاز على الفتح الرباطي، فريق وافد جديد على القسم الاول قادر على تحمل هذا الضغط بطموحات لاعبيه بطموحات ايضا المدرب عبد السلام بن جلون.
2: وكنظن لان المستوى اللي ظهر به الفريق فكيأكد المستوى اللي بان به هذه ثلاث سنوات مع سي بن جلون. كنعرفوا لان كاين واحد العمل اللي دار السنوات الاخيره،
1: صعود مميز من الهوات القسم الوطني الثاني، الان في اول دوره في القسم الاول يفوز على الوداد.
2: تماما، هو راه شفنا ديجا الفريق، شفناه في الدوري اللي كان تقام مؤخرا على ان عنده
1: دوري محمد تيمون.
2: تماما، فكنا شفنا على ان وداد تمارا يعني بان واحد الوجه زعما جد طيب، وكان ما حتى التخوف ديال المدرب من ان الفرق او الخصوم انهم غيبداو يتسناو وداد تمارا. يعني ما كانتش مفاجأة، احنا عارفين لأن الفريق يعني بان بمستوى جيد.
1: الجميل في الفريق هو هذه الشخصية، لم تحس بأنه يلعب من دون ضغوط، يعني راه أول مباراة لك في البطولة الاحترافية، لكن تحس بأنه هناك مدرب كينقلها تجربة اللاعبية، لعب على المستويات، لعب مع المنتخب المغربي.
2: تمام،
1: جميل هذا الشيء. والجميل أيضا في هذه المباراة هو أننا نشوف معدل سن صغير بين الفريقين، لا اتحاد توارقة ولا وداد تمارا.
2: هو الأمر اللي خصنا نردوا ليه البال هو أن يكون واحد توازن، لأن الموسم الفارط راه شفنا يعقوب المنصور يعني كيحاول أنه يلعب كرة هجومية، انتصر على أكبر الفرق في البطولة الوطنية وبالتالي نزل. يعني خاص يكون واحد العقلانية وواحد توازن باش ما نطيحوش في نفس الخطأ.

0: وطني ثاني. كنظن على ان بن جلون داير عبد السلام داير واحد الخدمه اللي كبيره، نتمنى انه يستافد من الاخطاء ديال يعني السابقه ديال بعض الفرق ويكمل في الطريق ديالو، لان احنا محتاجين فرق اللي تلعب بهذه الطريقه، يعني كره حديثه كنشوفوا مثلثات يعني في المستوى الكبير. نتمنى على انه يواصل على هذا النهج
1: ديالو، خصوصا اطار مغربي شاب عبد السلام بن جلون. جميل ان نرى يعني اطر مغربيه، لكن الاستفاده من الدرس راه كما ذكر سي طارق، اتحاد يعقوب المنصور الموسم الماضي احرج كبار البطوله، لكن في نهايه المطاف وجد نفسه يغادر القسم الاول، شانه شان اولمبيك الجزيره. هذا هو الرهان بالنسبه لهذه الفرق، يا انها تحصد اكبر عدد من النقاط في مرحله الذهاب، ربما التقلبات مرحلة الإياب وديع.
2: تماما، هذا ما قلت حسن قبل قليل، قلت بأن البطولة فيها 30 دورة، استمرارية هو المعيار الأساسي للحكم على نادي هل هو جاهز 100% أم لا. لكن نحن بطبيعة الحال في التحليل، أنت تحلل المباراة، لا يمكن أن أستبق ربما المستقبل وأن تقول ماذا سيحدث في الدورة العشرين إلى غير ذلك. شوف وداد تمارا، أعتقد بأن أولا يجب أن نقولها ونحن صراحة حتى في ميديا، ومعروف بأن دائما ما نقول الصراحة كما هي. برافو لعبد السلام بن جلون أولا، ثم برافو للمكتب المسير رغم الصعوبات. حسن، فريق وداد تمارا اليوم لا يملك ملعب لتدريب في الرباط، أمر غير مقبول بكل أمانة. كل أندية الرباط لها ملعب ولها ملعب تدريب، فمن غير المقبول مثلا

0: الميدان الهجومي تمرر الكرة بشكل مباشر، ثم أيضا عمل على استقدام لاعب الوداد، وبعد ذلك الحارس هو من يمرر الكرة الطويلة، ومنها جاء أحد أهداف يعني وداد التمارة. الآن حسن عبد السلام بن جلون هل هو قادر على قراءة كل الخصوم بهذه الطريقة؟ هذا هو السؤال المطروح. سننتظر اليوم أمامه اتحاد توارقة، فريق شاب تقريبا نفس طموح، نفس تركيبة، نفس أفكار ربما فريق وداد التمارة لأنه يعني فريق شاب. كيفما كان الحسن أعتقد بأن اتحاد توارقة ومباراة وداد التمارة ستكون مفتوحة، ولا أعتقد أيضا أن عبد السلام بن جلون سيجازف في المباريات بنفس طريقة ربما المباريات الكبرى. ثم أيضا في هذه المباراة أعتقد بأن سيستعيد ظهيره الأيمن الذي لعب به الموسم المنصرم هو زكريا والبنا بعدما أصيب في المباراة الأولى.
1: وداد تمر ضد اتحاد ورقة بداية من السادسة من مساء اليوم، بعد ذلك ديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني بداية من الثامنة مساء، وأول مباريات هذه الجولة الفتح الرياضي ضد أمل تيزنيت. غدا تتواصل مباريات الجولة بلقاء حامل اللقب المغرب الفاسي الذي ينزل ضيفا على حسنية أكادير. الفريقان معا حققا الفوز في الجولة الافتتاحية. فريق المغرب الفاسي اللي عشتيه عن قرب سي طارق وكتعرف الفريق بما أنك جزء من هذا المشروع في فترة ماضية، كيفاش حسيتي هذا الفريق فريق المغرب الفاسي في بداية الموسم واللقاء ديالو أمام حسنية أكادير اللي قدم مباراة جيدة أمام الكوكب في مراكش؟
2: أكيد فكنظن على أن المغرب الرياضي الفاسي فهو أقدر نقول لك حرق المراحل يعني في المشروع الرياضي ديالو، لأن كاين الجدية، كاين المعقول، كاين يعني واحد نقدر نقول لك واحد تسيير مؤسساتي اللي عطى الأكل ديالو بواحد السرعة كبيرة الحمد لله. وأنا جد سعيد لهذا الفريق هذا، لأنه قبل سنتين أو ثلاث سنوات فكان كيصارع على دائما على أنه يضمن البقاء ديالو في القسم الوطني الأول. اليوم المغرب الرياضي الفاسي تبدل المشروع، تبدلت استراتيجية، تبدل العمل، غادين يعني بواحد الطريقه جيده. كنشوفوا على ان حتى يعني الانتدابات فكان انتدابات يعني كما كنقولوا على المقاس مدروسه. كان العمل كثير على الخط الهجومي، كنشوفوا على ان كاين استقرار، الركائز حاول يحافظ

0: الانتصار خصوصا امام الدفاع الحسني الجديد.
1: الدفاع الحسني الجديد الوداد الرياضي بدايه من 6 مساء يوم غد في نفس التوقيت، النادي المكناسي ضد فريق الكوكب المراكشي. وفريق الرجاء الرياضي يظهر للمره الاولى هذا الموسم في مواجهته امام فريق نهضة أزممرة. وبعيدا عن أخبار الساحرة المستديرة في رياضة الغولف، توج لاعب الغولف المغربي آدم بريزنو أحد المستفيدين من برنامج الطريق إلى الدوري الذي أطلقته الجامعة الملكية المغربية للغولف تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بلقب بطولة بن هاغان الجامعية للغولف التي جرت منافساتها هذا الأسبوع بولاية تكساس. بلغ للجامعة الملكية المغربية للغولف أفاد بأن هذه البطولة تعد من أبرز مسابقات الغولف الجامعي الأمريكي، مبرزا أن هذا الفوز التاريخي أتاح لآدم بريزنو فرصة المشاركة في إحدى بطولات دور رابطة المحترفين الأمريكية PGA. بهذا الفوز يحقق اللاعب المغربي أول لقب فردي له في منافسات القسم الأول للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات الأمريكية، ليكتب بذلك صفحة جديدة في سجل إنجازات الغولف المغربي. وعن هذا الإنجاز نتابع ما قاله لاعب الغولف المغربي آدم بريزنو في تصريح حصري خصنا به.
2: Je suis très très content du coup d'avoir gagné ce tournoi, le Ben Hogan Collegiate Invitational.
3: سعيد جدا بفوزي بجائزة بن هوغن، إنه شعور لا يوصف. مر وقت طويل منذ فوزي بآخر جائزة، حققت نتيجة جيدة، توجت بأكبر جائزة جامعية للغولف في الولايات المتحدة، والفضل يعود للفريق وللعمل الكبير للجامعة الملكية المغربية للغولف ولسمو الأمير مولاي رشيد.
2: avec la Fédération royale marocaine de golf ainsi que son prince Moulay Rachid.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولندي الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز 10.
2: موجز 10 معكم عبد العالي سهر. نسهل الموجز من المغرب، حيث وصلت رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة السهراء المنصور للقاءات مع باقي الأحزاب في أفق استكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة قبيل الدخول البرلماني. وكانت المنصور قد التقت أمس في إطار مشاوراتها بمقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، والتقت أيضا زعيم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار بأنهما لن يشارك في هذه المشاورات. نبقى في المغرب، حيث أعلنت النيابة العامة بطنجة أمس عن توقيف مشتبهين فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات. وأظهرت التحقيقات وفق بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تورط الموقوفين في وضع علامات على أوراق تصويت لفائدة حزب سياسي، فيما أكدت تسجيلات كاميرات المراقبة صلة المعنيين بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقين بمكتبي التصويت. وبناء على هذه المعطيات التمست النيابة العامة إجراء تحقيق مع المعنيين في حالة اعتقال من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلن التحالف العسكري لدعم حكومة اليمن بقيادة

من مستمعينا، نحن في شهر أكتوبر. شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، فدائما نذكر بأننا في صباح الأسرة نحاول تقديم كل ما يمكن أن يفيد، وطبعا من أجل التوعية خصوصا في هذا في هذه النقطة صافي وصلت. إذن نقطة مهمة جدا هي أننا كيف يكون التشخيص المبكر لسرطان الثدي مهم جدا لكل النساء. ففي صباح الأسرة سنحاول طيلة هذا الشهر طبعا بأن نقدم لكم مواضيع تتعلق بسرطان الثدي، مواضيع مختلفة تتعلق بالصحة والصحة النفسية للمرأة، وذلك طبعا رفقة المختصين والأطباء طيلة شهر أكتوبر عالمي دي أن في صباح الأسرة. ففي هذا

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: خزانة الأدوية مستمعين في البيت، أخطاء يجب تجنبها. فخزانة الأدوية موجودة تقريبا في كل بيت، ونلجأ إليها عند الصداع أو الحرارة أو الزكام أو أي وعكة صحية بسيطة. لكن هل نعرف فعلا كيف نتعامل مع الأدوية الموجودة فيها؟ من الأخطاء الشائعة أن نحتفظ بأدوية انتهت الصلاحية ديالها، أو تستخدم أو نستخدم دواء سبق أن وصفه الطبيب لشخص آخر أو لأي فرد من أفراد العائلة لمجرد أن الأعراض تبدو متشابهة. ومن الأخطاء كذلك تخزين الأدوية في أماكن غير مناسبة مثل الحمام أو قرب مصدر للحرارة، بينما بعض الأدوية تحتاج إلى ظروف محددة للحفظ وقد تتطلب البعض منها التبريد. كذلك لا ينبغي نقل الأدوية من العلبة ديال الأصلية إلى العلبة الأخرى، لأن العلبة تحمل معلومات مهمة مثل الاسم والجرعة وتاريخ الصلاحية وطريقة الحفظ. من المهم كذلك إبعاد الأدوية عن متناول الأطفال، ويفضل أن تكون في مكان مغلق وآمن، خصوصا الأدوية التي قد تكون خطيرة عند تناولها بجرعات غير صحيحة. لا ننسى الأدوية التي نحتفظ بها للاحتياط في المنزل، فوجود دواء في المنزل لا يعني أنه مناسب لكل مرة تظهر فيها الأعراض أو نفس الأعراض.

بالمستمعين الذين التحقوا بنا. سنعود لنتابع هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوع حوارنا اليوم حول صحة الكلى الوقاية قبل فوات الأوان.

0: الكلوة كتزيد من كمية البول، والعكس صحيح، إذا قلت نسبة الماء الكلوة كتقلل من نسبة البول. وكاين واحد الدور ما معروفش عند العامة، وهو أن الكلوة كتدخلنا في إفراز وتنظيم الهرمونات، ومن بينها هرمونات الضغط الدموي. داكشي علاش فئة كبيرة من المصابين بالكلى عندهم مشاكل في الضغط الدموي. كاين كذلك هرمون آخر اللي هو الإريثروبويتين، كذلك كيساعد على نضج الكريات الحمراء، وبالتالي هذا الهرمون ملي كينقص كيكون عندنا فقر الدم الأنيمي. وأيضا الكيلي مسؤولة عن صحة العظام، لأنها كتحول لنا في تحويل لفيتامين دي من الشكل غير النشيط إلى الشكل النشيط اللي غادي الجسم ينتفع منه عبر امتصاص الكالسيوم. الكلوة كذلك كتساهم لنا في الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي ليكيليبغ أسيدو بازيك في الدم. وهنا غادي نرجع للسؤال ديالك، علاش خاصنا نهتم بالكيلي قبل ظهور الأعراض؟ الجواب أن مرض الكيلي هو مرض صامت، ونبغي نركز بزاف على صامت، لأنه المرض يمكن يبقى مدة طويلة بلا ما يحس المريض بحتى شي حاجة، حتى كيوصل للمراحل المتقدمة وعاد كيبداو الأعراض، وفي غالب الأحيان هادشي كيكون لا رجعي. وللأسف الشديد مازال تيجيو عندنا حالات من المرضى للمرة الأولى في حالة فشل كلوي، وكتكون الحالة مستعجلة لأن السموم كتكون عالية بزاف في الدم، وتيخاصنا نبداو الدياليز بسرعة. وهذا الأمر تيكون صعيب على الجميع، صعيب على المريض أولا لأنه تيخصو الوقت باش يستوعب، وعلى العائلة ديالو اللي تتكون مرافقة، وعلينا احنا كأطباء. لهذا فالدور ديالنا كأطباء كيلي ماشي غير نعالجوا المرض في هذه المراحل المتقدمة، وإنما نكتشفوه بكري، نعالجوا السبب، ونحافظوا على وظيفة الكيلي لأطول مدة ممكنة. وهذا الشيء علاش الوقاية والفحص المبكر مهمين بزاف.
1: إذن هنا هذه هي النقطة المهمة، يعني الكيلي تقدر تتضرر بلا ما يشعر الشخص بأي أعراض. فهنا باش نديروا هذه المعادلة الصعبة، كيفاش نقدروا ننتبهوا بأن تقدر تكون هناك واحد المشكلة في الكيلي ديالنا، ومع العلم أنكم كتقولوا بأن تقدر تضرر بلا ما يكونوا أعراض، فواش ما كاينش شي علامات اللي تقدر تنبهنا لوجود مشكلة في الكيلي دكتورة؟
0: نعم، كيف ما شرت سابقا هذه نقطة جد أساسية. مرض الكيلي مرض صامت، خصوصا في المراحل الأولى. يعني كيف ما قلت المريض ما كيحس بوالو، عكس التحاليل اللي شي مرة كنلقاو فيها مشاكل في الوظيفة. ولكن كاين بعض العلامات اللي خاصنا ننتبهوا ليها، مثلا تغير في البول، اللون ديال البول يمكن له يتبدل، يعني يمكن له يكون داكين، يمكن له يكون بني، يمكن له يكون فيه الدم. وكذلك وجود رغوة بشكل مستمر اللي كتكون ناتجة على تواجد البروتينات في البول، وهي علامات مبكرة لمرض الكيلي. ملي كتكون عندنا هذه العلامات في تغير شكل البول، هذا الشيء كيدفعنا باش نديروا الفحوصات. كذلك يمكن في بعض الحالات نلاحظوا تغير في كمية البول، سواء نقصان أو زيادة. يمكننا نلاحظوا انتفاخ في الرجلين والكاحلين، وأحيانا هذا الانتفاخ كيطلع لنا حتى الوجه أو حول العينين. هذا الانتفاخ غالبا ما تيكون نتيجة احتباس الماء والأملاح ولا فقدان البروتين في البول. كذلك يمكن نلاحظوا ارتفاع ضغط الدم، خصوصا إذا كان عاد جديد ولا صعيب باش نتحكموا فيه، لأنه كيف ما شرت الكيلي مسؤول عن ضغط الدم، وارتفاع الضغط كيمكن له يأثر على الكلاوي. ولكن المهم بزاف أنه ملي كيولي المرض متقدم، الأعراض بليتو الأعضاء كلها كتأثر بالسموم اللي تتبقى لنا في الدم، وبالتالي المريض كيولي كيحس بتعب شديد، ضعف، فقدان الشهية والوزن، الغثيان، واحد الألم في المعدة، التقيؤ، الحكة كتكون نتيجة تراكم السموم في الجلد، نقصان في التركيز.

0: اوريميك ولا متلازمه اليوريميا، يمكن توصل لنا في بعض الحالات القصوى الكوما ولا الموت. ولكن واحد النقطه بغيت نشير عليها هو انه هاد الاعراض ماشي خاصه بامراض الكلى فقط، وانما تكون عندها اسباب اخرى، وبالتالي ما نعتمدوش عليها 100% باش نشخصوا المرض، لانه باش نشخصوا المرض لابد من القيام بتحاليل الدم والبول. وهنا نبغي نشارك معكم واحد المواقف كنتعرضوا ليها في الحياه المهنيه ديالنا. ملي نشوفوا المريض باقي في المراحل الوسطى، تنقولوا للمريض ضروري خاصك تبقى متبع ودير التحاليل بانتظام، كيقول لك دكتور انا ما حاس بوالو، ومن بعد كيغيب علينا لواحد المده ويمكن يرجع للاسف في مراحل متقدمه. وهذا الشيء يرجعنا لنفس الرساله، غياب الاعراض ما كيعنيش ان الكلى بخير.
1: صح صح، اذا غياب الاعراض ما كيعنيش بان الكلى بخير. فواش هذا الشيء كينطبق على جميع الناس، ولا كاين شي اشخاص او فئه معينه كتكون اكثر عرضه لامراض الكلى دكتوره؟
0: هذا سؤال مهم بزاف، يمكن لي نعاود الصياغة

0: هي كل سنة. حنايا كتكون عندنا بعض المراحل في حياتنا اللي كنديروا بها التحاليل، مثلا واحد إلا دخل شي خدمة جديدة، ولا مثلا إلا دخل الجامعة، ولا مثلا كاينين بعض الدول اللي كتفرض علينا قبل ما ندخلوا التيريتوار ديالها نديروا التحاليل بحال العمرة الحج. ولكن النقطة المهمة هو أنه كاينين أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالقصور الكلوي، وهذو هما اللي خاصنا نركزوا عليهم. أولا مرضى السكري، مرضى ارتفاع الضغط الدموي، مرضى القلب والشرايين، المرضى اللي عندهم فرد من المحيط العائلي ديالهم مصاب بالقصور الكلوي او اللي كيدير الدياليز. هنا كنقول الاب الام الاخ والاخت، وكذلك المرضى اللي مصابين ببعض الاورام وكيضطروا انهم ياخذوا واحد الادويه بشكل مستمر، ديك الادويه اللي كنعرفوها انها على المدى القريب ولا البعيد تقدر تاثر لنا على الكلوه. المرضى اللي كياخذوا كذلك بعض الادويه اللي عندها واحد التاثير مباشر على الكلي، مثلا مضادات الالتهاب، وكذلك المرضى الحاملين لبعض التشوهات الخلقيه اللي تيكونوا عندهم فائض في الوزن الى اخره.
1: نعم، اذا اكيد المحافظه على الكلى هي امر مهم جدا، فبغينا نتعرفوا معك الان دكتوره على اكثر العادات اليوميه اللي كنقدروا انها بها تنضروا الصحه ديال الكلى ديالنا بلا ما نحسوا، يعني واش كاين شي عادات اللي كتضر بالكلي؟
0: صحيح، كاينين بزاف ديال العادات اليوميه اللي يمكن مع الوقت تاثر لنا على صحه الكلي، وبعض الناس ما كيعطيوهاش اهميه اخرى كبيره. مثلا الاستعمال العشوائي ديال الادويه، وخصوصا كيف ما قلت مضادات الالتهاب والمسكنات، وهذا الشيء يمكن ياثر على وظيفه الكلي، بالاخص عند الناس اللي عندهم خطوره باش يطوروا مرض الكلي، سكون ابيل لي باسيون ا ريسك، مثلا كيف ما قلنا مرضى السكري، مرضى القلب، مرضى ارتفاع الضغط الدموي، والمرضى اللي تيكونوا في حالة جفاف. وثاني حاجة اللي أنا كنبغي نهضر عليها هي هاد الوصفات العجيبة اللي ولينا كنسمعوها بزاف في السوشيال ميديا، هادشي ديال الأعشاب، شويش من هادي شويش من هادي، وفي الآخر كتكون عندنا واحد الوصفة سحرية وتيقول لك خاصك تاخذها على الريق كذا وكذا مرات عديدة في اليوم، وخاصة

0: دارت لينا مليون ديال المشاهده خاص ضروري ناخذوها. دونك هذه واحد النقطه مهمه جدا. كذلك ومثال بالنسبه للمكملات المكملات الغذائيه لي كومبليمون اليمونتير اللي كتخاد بدون استشاره طبيه حتى هي كتعرض الكلي للاجهاد. عندنا الافراط مثلا في الملح اللي كيساهم في ارتفاع الضغط واحتباس الماء وكنعرفوا ان ارتفاع الضغط كيأثر لنا على الكلي. وهنا كنبغي نشير انه الملح ماشي غير اللي كنزيدوا في الماكله وانما اللي تيكون مخبع مثلا في المعدات في المأكولات المصنعه في بعض الاجبان والصلصات. وكذلك التدخين بحيث ان التدخين كيضرب الاوعيه الدمويه ديال الجسم كامل ومن بينها الاوعيه الدقيقه ديال الكلي وبالتالي كيسرع لنا التدهور ديال وظيفه الكلي خصوصا عند الاشخاص اللي عندهم عوامل خطوره اخرى. وايضا قله الحركه وزياده الوزن التغذيه الغير الموازنه لانها كتزيد لنا من احتماليه الاصابه بالسكري وارتفاع الضغط وهما بزوج من اهم الاسباب لمرضى الكلي المزمن. اما بالنسبه للماء اسمح لي هذه النقطه الاخيره
1: ديال الماء النقطه ديال شرب الماء دكتوره
0: شحال خاصني نشرب ديال الماء دكتوره
1: لان عندي الاغلبيه صح دكتوره لان الاغلبيه كيقولوا شرب كميه كبيره ديال الماء راه كيحمي الكلى دائما واش فعلا صح
0: اكزاكتومون ولينا كنسمعوا انا جا عندي بقى عقله واحد المريض قال لي دكتور انا كناخذ 6 لتر ديال الماء بزاف دونك بالنسبه للماء خصنا نكونوا متوازنين. فبيان سور قله شرب الماء خصوصا مع الحراره الشديده والتعرق يمكن يسبب لنا جفاف اللي تاثر لنا على الكلوي ولكن كذلك الافراط في شرب الماء حتى هو يمكن يكون مؤذي. اذا ما كايناش واحد الكميه ديال الماء محدده كنشوفوها مع الطبيب المعالج ديالنا حسب صحه القلب والكلي. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل صحي فهنا كتكون على حسب الوزن على حسب الجنس. وكذلك واحد النقطه مهمه كنبغي نقول لهم ما تشربوش حتى يجيكم العطش وانما ديما حطوا ديك القرعه ديالكم ديال الماء يفوق بونسي ابواب في النهار كامل. وكاينه واحد المعلومه اللي كنقول لهم ردوا البال اللون ديال البول ديالكم اللي خصو يكون اصفر فاتح هذا واحد المؤشر تاوي اللي يقدر يعاوننا في كميه البول.
1: طيب إذا كانت هناك شي كلمة أخيرة دكتورة لختام هذا اللقاء يعني خصوصا في إطار الحفاظ على صحة الكلى شنو خصنا نديرو باش نحافظوا على الصحة ديالهم دائما ولا باختصار؟
0: الخلاصة ولا رسالة اللي بغيت نوصل للمتابعين أنه صحة الكلي كتبدأ قبل ما كنحسوا بأي أعراض. هذه النقطة رقم واحد. النقطة رقم زوج أن الناس اللي عندهم السكري ارتفاع ضغط الدم أمراض القلب شي واحد من أفراد العائلة مريض بالكلي خاصهم ضروري ما يقوموا بالفحوصات الطبية اللي جينيرال ما كتكون الفحوصات ديال الدم والبول. واللي بغيت نشر جست بين قوسين أنه التحاليل ديال الكلي الحمد لله تحاليل بسيطة وغير مكلفة كنحتاج واحد التحليل ديال الدم واحد التحليل ديال البول دونك ما كاينش زعما شي عناء ولا شي تكلفه كبيره باش

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
3: أسعد الله صباحكم وجمعة مبارك لكم مستمعين أينما كنتم. معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. تشريعيات 23 من شتنبر الماضي وقضية أوراق التصويت بطنجة، دائرة المتابعين تتسع مع إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن توقيف مشتبه فيهما جديدين ومطالب بالتحقيق معهما في حالة اعتقال احتياطي. المغاربة ينتظرون مخاض مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بينما يستقبلون مع شهر أكتوبر زيادات في أسعار المحروقات. الحروب وأزمات المضائق تلهي

0: هذه الأثناء. نهاية أسبوع موفقة نتمناها للجميع, وجمعة مباركة لكم أيضا مستمعينا, ونتمنى لكم دائما السلامة إذا كنتم على الطرقات.
1: ميديا حديث المجتمع, فرحان عياش.
0: استيقظ المجتمع المغربي في الفتح من أكتوبر على خبر زيادة في سعر المحروقات تزامنا مع التحيين الدوري للأسعار المعتمد كل أسبوعين بالسوق المغربية. وحسب مصدر مهني من الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود, بلغت الزيادة 44 سنتيما للتر بالنسبة للبنزين الممتاز و85 سنتيما للغازوال, مع تفاوتها بين شركات التوزيع من مدينة إلى أخرى. وتجاوز السعر اللتر الغازوال في عدد من محطات الوقود 16 درهما, أي ما يفوق 1.67 دولار للتر, فيما تختلف الأسعار النهائية طبعا بحسب الشركة والمحطة. وفي النظر أو بالنظر إلى هذه الزيادة, يتساءل المواطن عن أسباب هذه الزيادة, وأيضا ما هي التدابير لحماية القدرة الشرائية في المغرب طبعا وللمواطن المغربي. من أجل ذلك هذه الحلقة جاءت لنفهم سبب هذا الارتفاع, وأيضا إجراءات الحكومة القادمة وما ينتظرها, خصوصا وأن المواطن عاش على وعود انتخابية كانت القدرة الشرائية لهذا المواطن في صلب اهتمامات كل الأحزاب السياسية خلال هذه فترة الانتخابات. وننظر أيضا إلى كل المحطات التي شهدتها هذه الزيادات, لا بأس من أن نعطي قراءة وإن سريعا حتى نفهم حصيلة الزيادات خلال الخمس سنوات الماضية وعلى السريع. في عام 2021 هي سميت بمرحلة التعافي وما بعد التحرير, استقرت فيها الأسعار نسبيا إذا تذكرتم السادة المستمعين حول معدلاتها التاريخية. كان سعر بين 9 دراهم و11 درهما, متأثر بتبعات الجائحة طبعا مع استمرار تبعات قرار تحرير الأسعار الذي طبق منذ عام 2015. في عام 2022 كانت القفزة القياسية التاريخية التي لا زال المغاربة يتذكرونها, اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أشعلت الأسواق الدولية وسجلت أسعار المحروقات أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2022, حيث قارب اللتر كما ذكرت 18 درهما و16 درهما للغازوال. في عام 2023-2024 ظلت عنوان المرحلة التذبذب عند مستويات مرتفعة, تراجعت الأسعار ببطء لكنها ظلت تدور في فلك مستويات مرهقة اقتصاديا ما بين 12 درهم 14 درهم. في عام 2025 الانفراج المؤقت, شهدت نهاية عام 2025 انخفاض ملحوظ, عاد الغازوال إلى ما دون 10 دراهم والبنزين أدنى من 12 درهما. ليأتي عام 2026 موجة الصعود المتجددة وعودة الأسعار الاشتعال بقوة نتيجة أزمات كما قلنا الجيوسياسية بالشرق الأوسط والتوترات البحرية, وتوالت زيادات متتالية عند منتصف صيف 2026 ليأتي الفاتح من أكتوبر, وصرتم تعرفون الآن كم سعر البنزين والغازوال. لماذا هذه الزيادة؟ معي ضيفين أشكرهما على قبول الدعوة, الدكتور بوعز الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك, وطبعا من الشخصيات التي

0: من الأزمة الروسية الأوكرانية والأمريكية الإيرانية وأضعف من أنه يتخذ قرار. يعني نحن يعني عاجزين كما قلت يعني عاجزين على أننا نتخذ أي قرار ليجعل هذه الأسرار ترتفع
1: أو تنخفض. أما هي ارتفاع الله يزيد أكثر يا أستاذ عبد الله. لو سمحت لي ننقل لنستطلع ردود يعني ردود الفعل للمستهلك المغربي أمام هذه الزيادات الجديدة، أم أننا تعودنا الأستاذ بوعزة؟
2: بالطبع بأن لا يمكن أن نقول زيادة جديدة، بأن منذ سنة 2023 ونحن نعيش في ما نسميه تسونامي ديال الأدية الزيادة. فبالطبع بأن العالم ما كاينش سنة اللي معرفش بأن كاين هناك حروب، كان دائما هناك حروب، دائما هناك تأثير على المواد الغذائية نظرا لأن تدول معدها السيادة الغذائية، وبالتالي تبادل التجارية تجعل بأن الدولة تكون تتخضع الأسعار الدولية. فهذه السنة غريبة، الحمد لله كانت لدينا سنة فلاحية جيدة، لولا هذا مع زيادة الأسعار المحروقة 4 مرات منذ بداية السنة لكان المغرب غادي يكون في حال أزمة خانقة. فالحمد لله بأن من جانب الفلاحي كان

0: تيتباع بكثر، بان احنا اللي يهمنا احنا كمستهلكين، وهو ملي يمشي للسوق غلق سلعه في متناول المتناول ديال الفلوس اللي عندي، على الاقل لتنطلب الاستقرار. ولكن هذا الدعم راي الى حد الان ليس له تأثير كزمان الدعم للسوق. احنا اللي نطالب بان إعادة النظر بان في الضريبة لاتيك خصم ينقص منها ولاتيفي 10%، ومما تجعل بان مداخل الدولة من المحروقات 43% من السعر الذي يباع به هذه المحروقات. كلما ارتفعت الأسعار وإلا الدولة تدخل الفلوس. فلهذا بان ما هو المنطقي، وهو بان على الاقل لاتيك لهذه الفتره وصلت الاسعار لواحد المستوى غير مسبوق، فبالطبع بان على الاقل الدخل ونقص واحد الدرهم باش يكون واحد الانفراج على القدره الشرائيه.
1: هل هذا الحل ممكن من وجهه نظر الاقتصادي استاذ عبد الاله؟
2: من وجهة نظر ديالي أنا أضم الصوت ديالي سي بوعزاير غنبسط أكثر التحليل، أنه الدولة خاصها باش تقدر تضرب بقوة على يد الناس اللي كيستخدموا

0: المنتجة واللي ما هيش عضو دائم في الأوبك هي باش تحكم في العرض ما بغيت تزيد في الإنتاج. علاش؟ لأن دول الخليج راح تساهم بشكل جزئي أو كلي في الحرب ديال أمريكا على إيران، وبالتالي ولينا في واحد الحالة مغلقة. روسيا ماشي في مصلحتها ترفع الإنتاج ديال هذا البترول باش ينزل الثمن باش تمول الحرب ديالها مع أوكرانيا والحلفاء ديالها. يعني علاش التقبيله سياسيه ولينا دول العالم كلها ولات اصغر من انها تحكم في هذا النوع ديال زيادات في البترول. ولكن اضم الصوت ديالي لاستخراطي ان الدوله واقول مؤقتا تخلى على 10% ديال لا تي في، تخلى على لا تاكس دانتيريور دو كونسوماسيون لا تيك باش تسد الابواب على تجار الحرب وتجار الأزمة. بمعنى في ما أي واحد غادي يستعمل سلسلة التوريدات واللوجيستيك باش يزيد على داك الدرير الصغير اللي كيشري واحد الحاجة كياكلها الصباح ملي كيكون غادي للمدرسة بدرهم غيبغي يدير لها درهم ونص، غنقولوا ليه لا سيدي. الحاجة الوحيدة اللي زادت هي الطاقة، وانت الدولة امتصات هذاك التوابع ديال إذا دابا انت تستهان الربح ديالك 10 دريال على داك الدرير الصغير.
1: طيب لماذا
0: الدولة ما خدات هذا النوع القرارات؟ فأي واحد يقدر يزيد ويركب على الموج.
1: تمام. طيب أستاذ الخراطي، أمام يعني الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات، وأنا يعني تحدثنا كثير في ربط وتكييف قيمة الدعم المباشر والاستثنائي اللي وجهته للمهنيي نقل البضائع. حضرتكما يعني أعطيت

0: اكثر من 54% في التركيبه ديال الاسعار ديال المحروقات. فبالطبع بان المشكل مطروح على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الوطني، ونحن في المغرب احنا كمستهلكين نعاني من ارتفاع الاسعار، وبان هذا الدعم للحكومه السابقه بان دائما وراد الاجتماع الاخير ديالها بان استمروا في توفير هذا الدعم للموردين او اصحاب هذا ديال التنقل، بان احنا كمستهلكين ما تنحسوا حتى بشي حاجه بالتاثير ديالو. وما يزيد في الطني بالله وهو بان ما دابا ملي كيرتفع في البلاصه، وبان تم ضبط بعض المحطات اللي زادوا قبل من التوقيت اللي كان مشار اليه، لانه تنشكر السلطات المحليه اللي دخلت وقامت بالعمل ديالهم، بان مشاو ضبطوهم ولقوهم بان مع 10:30 ديال العشيه بان الناس زايدين في التسعيره ديال المحروقات. هذا يعني هذا ماذا يعني؟ يعني بان سوق المحروقات، ومع الاسف بان من بعد التحرير ديالو ما توضعش له على الصعيد الوطني واحد ريجيلاتور واحد الحكم، ورغم تدخل مجلس المنافسة من بعد تغيير الرئيس ديالو كانوا التزموا بأن لمدة 3 سنوات باش يعطيو كل 3 شهور التغيرات ديال الأسعار. كملت 2026 هذه المراقبة ديال مجلس المنافسة كملت وما بقاتش، ولهذا تنشوفوا بأن هذه السنة بأن 4 مرات زادوا المحروقات، ولكن ملي تطلع الأسعار راه تطلع علينا، ولكن ملي تتهبط تنتسنى واحد 15 يوم ولا أكثر من 15 يوم وتيكون أقل من 10% اللي تينقصوا بأن باش يتسناو بأن راه كاين واحد انخفاض في الأسعار.
1: ولكن المواطن يسأل في نفس السياق الذي كنت تتحدث عنه الأستاذ الخراطي، أنه نحن نعتمد اقتصاد السوق الحر، تمام؟
0: طبعا
1: هذا الأمر، لكن في عز الأزمة عفوا، في ذروة الأزمة، ألا يمكن أن نتدخل مثلا لتسقيف هوامش ربح مثلا الشركات في في في فترات الأزمات على الأقل، وإيجاد آليات ضبط بتنسيق مع قد يكون مع مجلس المنافسة مثلا؟
0: طبعا بأن

0: وفي المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 37 درجة في بغداد، و39 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي أنحاء العالم تسجل 22 درجة في باريس، 21 درجة في لندن، 25 درجة في مدريد، 29 درجة في بكين، و20 درجة في مونريال، و28 درجة في نيويورك.
1: استديوهات مادية تمام منتصف النهار، نشرة الأنباء مفصلة معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
2: أهلا ومرحبا بك فرحانة. إلى العناوين: تشريعيات 23 من شتنبر الماضي وقضية أوراق التصويت بطنجة، دائرة المتابعين تتسع مع إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن توقيف مشتبه فيهما جديدين ومطالب بالتحقيق معهما في حالة اعتقال احتياطي. المغاربة ينتظرون مخاض مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

0: النيابة العامة أكدت أنها ستواكب إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة حرصا على التطبيق الصارم للقانون.
1: المغاربة ينتظرون مخاض مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة التي شرعت فيها قبل يومين رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري. الحكومة المقبلة ستجد على طاولتها ملفات ساخنة في مقدمتها أسعار الطاقة الماضية في الارتفاع عالميا، وهو ما أحس به المغاربة اعتبارا من الأمس مع زيادة في أسعار المحروقات بلغت 44 سنتيما للتر بالنسبة للبنزين الممتاز و85 سنتيما للغازوال. عن تداعيات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطن وما تطرحه من تحد للحكومة المرتقبة نتابع توضيحات المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال بدر زاهر الأزرق، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
2: أعتقد أن هذه الزيادات الأخيرة سيكون لها أثر سلبي على أسعار عدد من المنتجات والخدمات في السوق المغربية، خاصة تلك المرتبطة بالمحروقات والنقل واللوجستيك. هذا الأمر قد ينتقل ويتحول في غضون بضعة أشهر إذا استمر الأمر كذلك إلى دوامة تضخمية تعيد إلى الأذهان السيناريوهات السابقة المرتبطة بالموجة التضخمية التي تسببت في تضرر القدرة الشرائية وكذلك في ارتفاع أسعار مجموعة من المواد وكذلك الخدمات. اليوم أعتقد بأن اضطرابات الأسواق، ما يحدث في هرمز، ما يحدث في الشرق الأوسط عموما، اقتراب فصل الشتاء، الأزمة الأوكرانية الروسية، كلها أشياء اليوم تسهم في استمرار هذا المنحى المرتفع للأسعار على المستوى الدولي، وبالتالي المملكة المغربية هي مجبرة للتزود من الأسواق الدولية بالغازوال وبالبترول المكرر. وهذا يسائل اليوم الحكومة التي في طور التشكل ماذا سوف تعد من أجل مواجهة هذه السيناريوهات القاتمة التي تستقبلها. هل سوف يتم التفكير في إعادة تشغيل محطة لسامير وبالتالي المساهمة في تكرير البترول والحصول على غازوال على المستوى الوطني وبالتالي المساهمة في تخفيف الفاتورة على المواطن وكذلك على المقاولة المغربية، أم هل سوف يتم التفكير في خلق مخزون استراتيجي يمكن المملكة المغربية من تلقي الصدمات بشيء من الصمود على مستوى الأسعار؟ إذن كيف سوف تتعاطى الحكومة المقبلة؟ أعتقد بأن اليوم هذه إشارات قوية على مستوى السوق الدولية ترسل للحكومة، ونتمنى أن يتم

0: الآن هناك نوع من التوقف عن تصدير الديزل الأمريكي إلى أوروبا، وبالتالي أوروبا الآن في ورطة، ليس هناك إمدادات من الخليج العربي وليس هناك إمدادات من الولايات المتحدة ولا حتى روسيا. أوروبا حقيقة عليها أن تجد بدائل استراتيجية ولو مؤقتة كي تعبر هذه المرحلة الحرجة.
1: ونواصل بجديد أنباء الشرق الأوسط. المتمردون الحوثيون الذين أربكوا حركة الملاحة الدولية بمضيق باب المندب واصلوا أمس اعتداءاتهم على الأراضي السعودية. التحالف العسكري لدعم الحكومة اليمنية بقيادة الرياض أعلن أمس عن اعتراض صواريخ ومسيرات جنوب المملكة، كما أعلن عن وقوع هجوم على محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
2: في استهداف جديد للمملكة العربية السعودية، تصاعدت الهجمات الحوثية لتتجاوز المناطق العسكرية والحدودية نحو عمق المنشآت المدنية والأماكن المقدسة. تفاصيل المشهد كشفها ممثل التحالف بإعلانه اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجزان، فيما أفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا نتجت عنها أضرار مادية في مبان ومركبات. ولم يقف التصعيد عند هذا الحد، بل طال هجوم مسير محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة المغذية للمسجد النبوي الشريف، ما أدى لخروج محاولة

0: الجامعة الملكية المغربية للغولف بقيادة الأمير مولاي رشيد وكل الدعم الكبير بالنسبة لي. لذلك أنا فخور جدا بأن أكون ممثلا من طرفهم وأن أحظى بدعمهم ومساندتهم، هذا يعني للكثير.
1: استمعنا إلى أدم بريسنو الموهبة المغربية الشابة في رياضة الغولف في تصريح خاص به إذاعة ميديا. الآن إلى ملاعب البطولة.

0: حرية الحضور أو الامتناع مضمونة والمشاورات مفروضة، الصحافة تنقل تصريحا للمنصوري. تعيين امرأة في رئاسة الحكومة المغربية، الدولة تفتح الباب، فهل يعبر المجتمع؟ تسأل إسبريس. مقال في الجريدة يرى أن هذه الخطوة تنقل النقاش من سؤال حقوق النساء إلى موقعهن في إنتاج القرار وتحديد الأولويات. المبادرة تضع القوى السياسية والمدنية أمام مفارقة تستحق التأمل، تتعلق بمدى قدرتها على ترجمة خطاب المساواة والمناصفة إلى ممارسة فعلية داخل تنظيماتها، عوض انتظار المبادرة من الدولة حسب ما يرد في إسبريس. ما أهم التحديات التي تواجه المنصوري بعد تكليفها تشكيل الحكومة؟ يسأل موقع بي بي سي عربي. أولى التحديات أمام المنصوري تشكيل حكومة ائتلافية، ملفات التعليم والصحة والبطالة، وإرث احتجاجات جيل زد. السفير المغربي لدى الولايات المتحدة وصف تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة بأنه منعطف تاريخي في المملكة. وفي حديث خاص لموقع سكاي نيوز الإخباري يقول إن تعيين أول امرأة على رأس الحكومة المغربية يمثل سابقة مهمة، خصوصا أنها تتمتع بخبرة سياسية ونضالية وتستعد لتشكيل الحكومة عبر مفاوضات مع الأحزاب السياسية.
1: من حادثة فلاي دبي إلى التلويح بسلاح نووي الآن خلدون، سننتقل إلى الأنباء الدولية. كيف تتابع الصحف آخر تطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران، ولماذا دخلت موسكو على خط المواجهة مع بريطانيا؟
0: تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران رغم جهود الوسطاء، الملف يبقى متفاعلا في الصحف مع آخر تطورات عسكريا ودبلوماسيا. إسرائيل حولت حادثة طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب إلى قضية تتجاوز التحقيق في محاولة إسقاط الطائرة، بعدما دخلت مباشرة في الصراع الانتخابي بشأن قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توقع الأخطار الأمنية، ثم امتدت إلى إيران والإمارات والسعودية وترتيبات أمن الطيران الإقليمي. أظهرت يديعوت أحرونوت أن الجيش استعد الاحتمالات تشمل اعتراض الطائرة أو إسقاطها إذا اتجهت إلى مركز سكاني، في حين نقلت معاريف شهادات ركاب قالوا أنهم ظنوا أنهم سيموتون، وتغطية دولية بدأت بحذر قبل أن تتجه إلى فرضية الهجوم. لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ تلويح موسكو باستخدام النووي ضد بريطانيا وحلف شمال الأطلسي هو تصعيد، يرى مقال في آي بيبر للمعلق المتخصص في الشؤون الروسية ومؤلف كتاب من سيدافع عن أوروبا، أنه يكشف قدرا من الضعف الروسي بقدر ما يعكس رغبة في الردع والتهديد. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك خلدون زين الدين على هذه الجولة الشاملة، قراءة لأبرز ما جاء في اليوميات المحلية والدولية. طبعا لقاء مستمعينا بك يتجدد اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل. لحظات مستمعينا، وأعود إليكم في تتمة فقرات رحلة المنتصف الإخبارية.

الحقيقي، وكأنهم مطالبون على الدوام بتقديم الأدلة المادية على معاناتهم لإثباتها. لهذا السبب بالتحديد صرحت كوثر بن هنية بأنها اتخذت قرار تحويل شريطها الأخير صوت هند رجب The Voice of هند رجب من فيلم وثائقي إلى فيلم روائي يحكي مأساة الطفلة الفلسطينية رجب ذات الأعوام الستة التي تمت تصفيتها بدم بارد من طرف القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أن كانت محاصرة داخل سيارة مليئة بجثث أفراد عائلتها. الهدف من العبور من قلب الوثائقي إلى الروائي كان هو منح الشخصيات الفلسطينية الموقف الإنساني الكامل الذي يحظى به الأبطال في السينما الغربية مثل شخصيات إنديانا جونز أو أبطال المسلسلات الأمريكية مثل بريكنج باد. السينما السياسة والمخرج الذي لا يستوعب هذا الأمر هو إما كائن حالم أو غبي. ومن لندن وجهت بن هنية حديثها مباشرة للجمهور البريطاني وحذرت بكلمات صريحة: أقول لزملائي في فرنسا دائما إنكم لا تدركون حجم الامتيازات التي تتمتعون بها، احذروا لأن اليمين المتطرف قادم إليكم، ولا تظنوا بأن البرامج الداعمة للثقافة وحرية التعبير هي مكتسبات مضمونة ومستقرة للأبد.

على ارتفاع أسعار الديزل والضغوط الأمريكية. الاتحاد صعد النبرة بوجه واشنطن مؤكدا رفضه أي حظر محتمل لصادرات الديزل الأمريكية، ودعا إلى التحرك بشكل منسق لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. وفي اليمن تتواصل اليوم المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مناطق عدة من محافظة تعز، خلفت في بحر الساعات 24 الماضية 80

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الكتاب بعد
1: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
4: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
5: كاميرا ريدي اند اكشن.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل

0: إنها بلوغ معدل نمو سنوي في حدود 5%، خلق مليون فرصة عمل. في المقابل ينتظر الحكومة ملفات ثقيلة من قبيل القدرة الشرائية، الاستثمار، التشغيل، إلى جانب تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية. المعضلة إذن ليست في حجم المشاريع والاستثمارات، ولكن في قدرة الاقتصاد على تحويلها إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة وتحسين ملموس في حياة المغاربة. هذا ما سنناقشه بعد قليل مع الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية من الدار البيضاء. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: 85 سنتيما هي قيمة الزيادة الجديدة في سعر لتر الغازوال بالمغرب، فيما ارتفع سعر البنزين الممتاز بحوالي 44 سنتيما. الزيادات تأتي بعد ارتفاعات متتالية منذ منتصف يوليوز. ارتفع سعر الغازوال تراكميا بنحو 3.54 سنتيما للتر في سياق يتأثر بتقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الملاحة في المنطقة. وفي مواجهة هذه التداعيات أو تداعيات هذه الارتفاعات، تواصل الحكومة الدعم المباشر لمهني النقل، فيما تؤكد أن مخزونات البوتان والغازوال تكفي ما بين 40 و60 يوما. أما على مستوى الأمن الطاقي، فتتواصل الدعوات إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للمحروقات، أرقام تعكس مجددا حساسية الاقتصاد المغربي تجاه تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: ما هي الملفات الاقتصادية التي ستفرض نفسها على الحكومة الجديدة منذ البداية؟ أين تكمن الأولوية؟ هل في تسريع النمو أم في إعادة توجيه ثماره نحو التشغيل؟ وكيف يمكن تمويل المرحلة الاستثمارية المقبلة دون أن تتحول كلفة الطموح إلى ضغط على المالية العمومية؟ معنا الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية من الدار البيضاء. أستاذ زهرو رضوان، أهلا وسهلا بك معنا.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة.
0: أستاذ زهرو رضوان، إذن الحكومة الجديدة ستبدأ ولايتها في ظروف اقتصادية واجتماعية ترتفع فيها أسقف الانتظارات، خصوصا لدى فئات الشباب، وأمام تعدد الأولويات من التشغيل إلى الاستثمار إلى

0: بنية الاقتصاد حتى تتحقق هذه الأهداف، حتى يتحول النمو من رقم في الحسابات إلى وظائف، وبالتالي دخول أفضل، ويعني خصوصا لفئة الشباب.
1: نعم، هذه واحد المفارقة غريبة بالنسبة للحالة المغربية، تحتاج إلى فهم عميق، إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية. مع تحقيق معدلات نمو لا بأس بها قد تصل إلى 4 و5 و6، لكن هذا لا ينعكس إيجابا على خلق فرص الشغل، بمعنى كما ذكرتم الأستاذ أسماء، لا يتحول هذا النمو إلى وظائف وإلى مداخيل طبعا تحصل عليها اليوم المطلوب، ولو نظريا من أجل تقليص هذه الفجوة أو الهوة بين النمو وبين خلق فرص الشغل، لا بد من الاستمرار في تعزيز الإنتاج أو الاستثمار المنتج، أيضا إعطاء دفعة قوية للنسيج المقاولاتي، توسيع قدرته على خلق فرص الشغل تكون حقيقية ودائمة في الزمن وليس مؤقتة، أو ثم أيضا تحسين التنافسية ديال المقاولات المغربية، تعزيز الإنتاج المحلي، التطوير دياله، تحسين جودته، توسيع ديال السوق الوطنية، السوق المحلية، الدعم ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة، مقاولة خاصة المقاولات الناشئة المرتبطة بشكل مباشر بالتكنولوجيا وبالرقمنة وبالذكاء الاصطناعي، لأن هذا يطرح رهانات المستقبل على سوق الشغل، وقد يؤدي إلى فقدان عدد من المناصب ديال الشغل التي هي تكون مرتبطة ببعض القطاعات التقليدية. أيضا مواصلة البلاد ديالنا في دعم وتحفيز القطاع الخاص ودعم الاستثمار العمومي. أيضا بالنسبة للتشغيل، أعتقد على أنه يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى مجهود كبير من طرف الحكومة، وخاصة ما يتعلق بالتخلي عن بعض التخلص من بعض المقاربات التي جربناها في السابق، جربتها عدد من الحكومات المتعاقبة وأثبتت، مما لا يدع مجالا للشك، إلى فشلها يعني إلى عجزها عن إيجاد حلول لهذا. أيضا عدم التعويل على الدولة، على القطاع العام، على المقاولات والمؤسسات العمومية، أيضا التوجه أكثر نحو التحفيز ديال المقاولاتية وديال المقاول الذاتي وديال المبادرة الحرة، ثم أيضا إعادة النظر في الطريقة التي يمنح بها الدعم اليوم إلى عدد من المقاولات. هذه الحكامة ديال الدعم المقدم ويجب ربط هذا الدعم بأهداف محددة.

0: هذه المقاولات، بمعنى
1: لكن كيف يمكن الموازنة ما بين تسريع هذه المشاريع الكبرى والحفاظ في نفس الوقت على استدامة المالية العمومية؟ هذا السؤال يطرح نفسه أكثر في المرحلة المقبلة. ما هي المعايير التي ينبغي اعتمادها لقياس أيضا العائد الاقتصادي الحقيقي لكل مشروع ولكل ورش؟
0: أولا النمو الاقتصادي، أولا هذا لا يمكن أن تستديم أو نضمن نؤمن استدامة المالية العمومية لطبعا المواصلة تسريع هذه الاستثمارات الكبرى إلا بالنمو الاستثمار بالاستراتيجية الاقتصادية العامة بالإصلاحات الهيكلية الاستمرار ومواصلة بعض الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها بلادنا في السنوات الأخيرة، أيضا تنويع الاقتصاد، تغيير البنية ديال هذا الاقتصاد، مواصلة تحسين مناخ الأعمال، طبعا تقليل العمل على تقليص عجز ديال الميزانية، أيضا عقلانة اختيارات الميزانية، بمعنى أنه البحث عن المشاريع التي تكون الجدوى الاقتصادية ديالها أكبر، مواصلة ترشيد النفقات العمومية والرفع من العائدات العمومية، طبعا الرفع من العائدات العمومية يتم عبر تقليص الاقتصاد غير المهيكل، توسيع ديال الوعاء الضريبي، المحاصرة ديال الغش وديال التلاعب وديال التهرب الضريبي، الصرامة، نوع من الصرامة في استخلاص الضرائب، بمعنى حكامة الاستخلاص باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة منها الرقمنة. المعايير اللي نعرفوا بها بأنه هناك العائد هذا الاقتصادي لكل مشروع، طبعا هناك بعض العناصر التي تمكننا من القول بأنه أو الوقوف على هذا العائد، طبعا حينما نرى الطاقة التصديرية ديال واحد، أن حينما تكون هناك طرق وتكون هناك مواني كبرى محل طنجة المتوسط أو الأطلسي الداخل الأطلسي أو الناظور غرب المتوسط، فهذه موانئ وهذه الطرق وهذه المطارات وهذه البنى التحتية هي تساعد أولا على إعطاء واحد الحيوية في السوق المحلية، وتمكن من رفع من الطاقة التصديرية ديال بلادنا، أيضا

0: على مستوى أولا تكوين الثروة الوطنية، تكوين ناتج إجمالي، توزيع هذه الثروة وخلق فرص الشغل. هناك جهات اليوم، ثلاث جهات، وهذا حسب كل التقارير من المذكرات ديال المندوبية السامية للتخطيط. هناك جهات تمثل القاطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني حتى إشعار آخر. هناك سيطرة مطلقة ديال الثلاث جهات بلغة الرياضة والرياضيين، سيطرة مطلقة هي الدار البيضاء سطات، الرباط، سهل القنيطرة، وطنجة، تطوان، الحسيمة. بمعنى هناك واحد التباين على مستوى معدلات النمو التي تحقق على المستوى الجهوي. هناك جهات الآن بمعدلات نمو سالبة، وفي المقابل أخرى تتعرف دينامية ملحوظة. ما العمل اليوم حتى نقلص هذا الفوارق لا الاجتماعية والمجالية؟ طبعا هذا التنمية الاجتماعية أو الترابية المندمجة. هناك السياسة العمومية الاقتصادية والاجتماعية لا شك أن لها دور. بمعنى هذا البرنامج الحكومي المنتظر الذي ستعرضه السيدة رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجلسي البرلمان، والذي سيتضمن الخطوط الرئيسية لما ستنوي الحكومة القيام به في المرحلة القادمة، هذا خطه يتوفر على واحد، يكون واحد برنامج شامل، برنامج متكامل، يكون الاختيارات والبرامج دقيقة، استراتيجية محددة واقعية قابلة للتنفيذ. لكن ثم أيضا لا ننسى على أنه هناك مشكل نعاني منه، وهو النقص ديال الحكامة وسوء التدبير، حتى لا نقول
1: بالتالي
0: الفساد. نعم،
1: بالتالي أستاذ زهر رضوان، إذا كان يعني المواطن سيحكم على هذه الحكومة من خلال أثر يعني سياستها على حياته اليومية، ما هو المؤشر الاقتصادي الذي يجب أن نراقبه خلال السنوات المقبلة لنعرف إن كانت الوعود تحولت فعلا إلى نتائج؟
0: هناك القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين، هذا المستوى، تحسين ظروف عيش المواطن، هذا واحد موضوع اللي هو آني لا يقبل التأجيل. طبعا هناك ملفات أخرى عالقة، هناك ملف ديال التقاعد، هناك من الأشياء الاستعجالية أيضا هذه القضية، المراجعة ديال القانون ديال المحاماة، لأنه هذا راه واحد إشكال أيضا خص يتعامل معه في 100 يوم الأولى. لكن هناك قضايا استراتيجية، الصحة، التعليم، التقاعد كما ذكرت، مدونة الأسرة، الإصلاح المالي والضريبي، هناك صندوق المقاصة، هناك قضية وحدتنا الترابية وتنزيل الحكم الذاتي و دعم وتدعيم هذه الدينامية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف في القضية من الترابية. طبعا احنا عندنا قانون المالية ديال السنة المقبلة سيشكل بالنسبة إلينا واحد الوثيقة أساسية سترسم

0: الحزب الذي تصدى الانتخابات، فلا شك أنه سنرى في السنة المقبلة بعض هذه العناصر الإيجابية خدمة للاقتصاد وخدمة كذلك للمجتمع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية من الدار البيضاء، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: رقمي مستمر ومن التفاعل عبر التعليقات والمنشورات إلى المشاركة الرقمية والمتابعة والأهم المساءلة. وهل يمكن أن تتحول المنصات الرقمية إلى مساحة يشرح فيها المنتخب ما أنجزه ويستمع فيها إلى انتظارات المواطنين ويتابع معهم الملفات والوعود الانتخابية؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه الذكاء الاصطناعي في بناء علاقة أكثر انفتاحا وتفاعلية؟ سعيدة جدا أن يكون معي الأستاذ عبد الصمد الوافي، كيف ما قلت له هو مهندس متخصص في التحول الرقمي وهو أيضا شاب فاعل جمعوي. مرحبا بك معي عبد الصمد.
1: أهلا أستاذة حنان وشكرا على الاستضافة. وكالعادة مواضيع التراند ومواضيع اللي كتهم الوقت الراهن خصوصا في المملكة المغربية بعد تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري لرئيسة الحكومة لأول مرة في المملكة المغربية. عندنا رئاسة الحكومة بصيغة نسوية اللي كتبت الدعم ديال صاحب الجلالة لمكانة المرأة والدور ديالها في صناعة القرار في المملكة المغربية، ونتمنى التوفيق إن شاء الله في السنوات القادمة للمملكة المغربية.
0: إن شاء الله توفيق للجميع. انتهت التشريعيات، أغلقت صناديق الاعتراع، أصبح لدينا منتخبون جدد، بدأت مرحلة جديدة من المشاورات لتشكيل الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. لكن هناك سؤال آخر ربما كيبدأ الآن بعيد عن أسماء الأحزاب والحقائب الوزارية والحكومية، ماذا يحدث للعلاقة بين المواطن ومن انتخبه من ناحية الرقمية خصوصا بعد انتهاء هذه التشريعيات؟ خلال الحملة طبعا شفنا كيفاش السياسي، كيفاش كانوا الأحزاب، كيفاش كانوا المنتخبون والمرشحون قبل ما يكونوا منتخبون المرشحون، كيفاش كانوا كيبحثوا على المواطن، كيطرقوا الباب ديالو، كيخطبوه سواء في الشارع سواء عبر المنصات الرقمية، مختلف المنصات الرقمية، فيسبوك، انستغرام، تيك توك. لكن ماذا بعد الانتخابات؟
1: هذا هو السؤال اللي خاصنا نطرحه، لانه احنا في اليوم في عصر رقمي على المستوى العالمي، ما كنتكلموش على المملكه المغربيه فقط، لان المملكه المغربيه على المستوى الافريقي هي كما تنقولوا رمز من رموز التطور. لكن احنا في اليوم في العالم الرقمي ما شفنا الحمد لله تطور على المستوى الحملات الانتخابيه، شفنا تطور على المستوى الممارسه العمليه السياسيه خصوصا في الفتره ديال قبل الانتخابات والفتره الاخيره، وخصوصا خلال الفتره ديال الحمله الانتخابيه. لكن السؤال اللي كنبقى نطرحه، واش صافي كتسالي هنايا واش كتسالي هنايا الحمله الانتخابيه، كتسالي هنايا الحمله الدعائيه، كتسالي هنايا العلاقه ما بين المرشح ولا ما بين المنتخبين وما بين المواطنين؟ لان بعض الاشخاص من بعد في خلال المرحله ديال الحمله الانتخابيه كانوا حاضرين على المستوى الرقمي، كانوا في تواصل مباشر مع المواطنين.
0: ماشي كانوا حاضرين فقط، كانوا نشيطين جدا. يعني المرشح دابا اليوم الموضوع هو المرشح، كان المرشحون كانوا حاضرين بقوه على منصات التواصل الاجتماعي، لمختلف منصات التواصل الاجتماعي بجميع الأشكال، باللايفات، بالمنشورات، بالستوريات، باش ما بغيت
1: منصات.
0: الآن بالمنصات طبعا، الآن المنتخبون هل هما حاضرون؟
1: هذا هو السؤال اللي خاصنا نطرحه، لانه حاليا نقدر نقول ان المنتخب المغربي كينقص هذاك التفاعل ديالهم ولا لا بريزونس ديالهم، الحضور ديالهم في الوسائل الرقميه ولا في العالم الرقمي، لانه حنا عندنا في مرحله انتقاليه، في مرحله ديال تشكيل الحكومه، في مرحله ديال بناء حكومه جديده، تشكيل الحقائب الوزاريه غادي يعني تغييرات، غتشهد يعني تغييرات على مستوى الهيكله ديال المؤسسه ديال الحكومه. لكن من بعد هذه المرحله خاصنا من بعد ما يتم الوضع ديال البرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي وتم المصادقه عليه، خاصنا نشوفوا الحضور ديال هذوك المرشحين ولا ديال الاشخاص المنتخبين، لان هناك فئه كبيره من الاشخاص اللي عن طريق الحمله الرقميه اللي قاموا بها مرشحين كسبوا ناس، كسبوا اصوات الشباب، خصوصا ما كنتكلموا على الجينيراسيون زاد ولا كنتكلموا على الشباب اللي هو حاضر بقوه في على المستوى الرقمي، عطاهم ثقه وتبازوا على هذوك الوعود ولا على هذوك البروجيات اللي كانوا كيتكلموا عليهم مثلا خلال الحمله الدعائيه ولا الحمله الانتخابيه. فاليوم بعد من كتسالي الانتخابات كنقاطع هذاك، نقولوا احنا هذاك الخيط الوصل ما بين المنتخب وما بين المرشح، فخاصنا يكون عندنا دابا لا كونتينيتي، خصوصا احنا اليوم احنا كنعيشوا في واحد العالم اللي هو رقمي، عالم اللي اي ما بقاش غير المواطن كيبغي انه غير فقط يسمع من بعد 5 سنين واش نوقع ولا شي حاجه، ولا باغي يعرف كيفاش كيتم
0: الانجاز ديال هذا الشيء. هذا الشيء اللي بغينا نعرفه اليوم، لانه كيف ما شفنا منصات التواصل الاجتماعي كانت عندها واحد الدور كبير اثناء الحمله الانتخابيه، الان بعد الحمله الانتخابيه واش غادي تبقى منصات التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل ما بين المنتخبين وما بين الناس اللي صوتوا عليهم المواطنين اللي عطوهم الثقة ومنحوهم الأصوات ديالهم؟ قبل ما ندخلوا في التفاصيل، أنت كطبعا كمهندس شاب في التحول الرقمي وكحاضر على منصات التواصل الاجتماعي وكشاب فاعل جمعوي وكمواطن مغربي، كتشوف بأنه حيت قلت واحد مسألة مهمة وأنه كان حضور قوي، حضور رقمي قوي، الآن انت قلت بخاسك ما كانش حضور او الحضور باهت، في انتظار تشكيل الحكومة، هل يجب ان ننتظر تشكيل الحكومة باش يكون المنتخب يتواصل مع مواطنين رقميا؟
1: قبل ما يتم تشكيل ديال الحكومة خاصو يبقى في تواصل العلم باش يعرف المواطنين تاني حد يتم فاش غيتم الوضع ديال البرنامج الانتخابي البرنامج الحكومي ولا البرنامج غتكون بالحكومة خلال الفترة المقبلة والخمس سنوات المقبلة او ما يسمى بحكومة المونديال، خاص تاخذ بعين الاعتبار لي زافي ولا الاراء ديال المواطنين والاشخاص خصوصا في العالم الرقمي، لانه لا كنت انا مثلا صافي سالت الحملة الانتخابية صافي داكشي البرنامج الحكومي قمنا به مثلا بعيد على داك التطلعات ديال المواطن ولا الاراء ديال الشباب ولا داكشي اللي كان خدينا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولا من خلال المنصات الرقميه خلال الحمله الانتخابيه، فقدر نفقد الثقه ديال المواطن، لان المواطن عطاني واحد الثقه ديالو تبازا على حسب اشنو مثلا الوعد اللي قضيته بينه وبينه خلال فتره الحمله الانتخابيه، لانه ذا الثقه ديالو يقدر مثلا انت كشخص تقدر تكون كمرشح قمتي بالواجبات ديالك وكتقوم بهم،
0: ولكن منتخب ما بقيتيش مرشح، انت منتخب
1: قمتي كتقوم بالواجبات ديالك ولكن المواطن ما عندوش درايه باش شنو كدير.
0: هذه نقطه مهمه، هذه النقطه اللي غنحاولوا اننا اليوم من جهه كيفاش خصو يوظف المنتخب منصات التواصل الاجتماعي وحساباته وطريقته في التواصل الرقمي مع ما نقولش متابعين، مع المواطنين اللي هما كيتابعوا على منصات التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن للمواطن المستخدم للمنصات التواصل الاجتماعي ان يتعامل مع هذه تلك الصفحات ولا تلك الحسابات؟ واش انا غير لاحظت مرشح تصويرة مثلا أو لمنشور أو ستوري يكفي أن ندير لايك وندير بارتاج وندير واحد تعليق، هذا هو تواصل السياسي الرقمي؟ أو لا ده تفاعل؟
1: هذا فقط نقدر نقوله هنا هو تواصل، ولكن فيه نسبة كبيرة غير فقط تفاعل، لأنه ما كيعطيش مثلا واحد لامباكت ولا واحد تأثير على العملية السياسية ولا على المستوى السياسي في المغرب، لأنه ما كنعطي مثلا غير فقط واحد الرأي

0: بعد سنين في بعد 5 سنين خلال الحملة الانتخابية
1: قادمة.
0: القادمة عاد غادي نشوفوا احنا واحد السؤال راح ندار وهدار وهدار، ولكن المواطن هو راه ما شافش كيفاش داروا، ما عرفش لي زوبستاك اللي وقعوا. مثلا بعض المشاريع كيتبداو كيقدر تم مثلا الالغاء ديالهم، كاينين دي زوبستاك ولكن حواجز اللي يخرجوا مثلا
1: من المواطن. المواطن في اثناء يعني في سير ديك العملية بحال كيف ما قلتي نقطة مهمة، انه اثناء الحملة الانتخابية فالمرشح بيقول لك انا صوتوا عليا راه غادي، اولا الاحزاب حنا نهضروا المرشح والاحزاب بصفة عامة كيقول لك صوت علينا لأنه كاين وعود انتخابية، غنحسنوا فرص الشغل، غادي نطوروا التعليم، غنطوروا الصحة، غادي نخلقوا مناصب شغل، غادي نقصوا من الضرائب، غادي وعود. لكن بعد الانتخابات كيولي الأسئلة أخرى، ماذا تحقق ومتى وكيف سيتحقق؟ وهذا الشيء واش حنا واش منصات التواصل الاجتماعي كيف ما تعملت وكان عندها دور كبير أثناء الحملة الانتخابية، واش حتى هي ممكن اعتبرها وسيلة للتواصل في الفترة ما بعد الانتخابات، في الفترة ديال الإنجاز وديال ماذا تحقق ومتى وكيف؟
0: هي وسيلة وأفضل وسيلة، لأنه عندك شريحة كبيرة من الشمال، لأن المستخدمين احنا في اليوم ديال مواقع التواصل الاجتماعي عندك أكثر من 80% مغربي اللي كيستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف المواقع، فإن باش توصل لهم معلومة باش توصل معهم، فأحسن طريقة أنك تقدر تتواصل بهم من خلال من غير الإذاعة أو
1: وسائل الإعلام
0: الرسمية. احنا كنتكلموا ولكن هذه الطريقة كتسهل عليك وفي أي وقت

0: لقيتها. يعني مثلا انا ما قدر ندوز كاين دي زيميسيون اللي كيكونوا ولكن كيكون مثلا عندك وقت محدد, لكن في وسط مواقع التواصل الاجتماعي عندك فرصه انك تبر معهم كيفاش انك تواصل معهم تشرح لي ما شنو دار, خصوصا مثلا ملي كنقولوا حنا منتخب كيكون في البرلمان قام بالجلسه قام مع اسئله, ولكن مثلا المواطن اللي صوت عليه ولا كيمثلو ما عرفش شنو دار داك الشخص, لكن دونك خاصو يقدر من بعد يجي يتواصل معي يشرح لي ما شنو درنا شنو سالت عليه شنو
1: الاسئله الشفهيه اللي طرحها في البرلمان مثلا شنو الاشياء اللي هو كيحاول انه يحققها شنو هادشي كله يقدر انه ينشره على الصفحات ديالو
0: شنو الاجوبه اللي

0: اللي مازال كاين فيه امتى غيقيس عليه. دونك حتى المواطن كيكون عنده درايه وما كيبقاش مثلا غير متفرج، كيولي حتى هو عارف اشنو واقع فقط في العمليه السياسيه، وعارف مثلا من بعد هنا 5 سنين كيفاش مثلا يقدروا ايفاليو ولا يقوم بالتقييم ديال هذاك العمل الحكومي خلال هذه المرحله القادمه. كما قلت لك انه مثلا اليوم حنا ملي كنجيو حنا شباب كتقول ما غنخلقوا مثلا مليون فرصه شغل، حنا هذا لو شيف في الاول غيصبغي، ولكن هذا غيدوز من خلال مثلا مراحل، مثلا السنه الاولى اش غيكون شحال من منصب شغل غيوصلوا ليه السنه الثانيه. دونك حنا خاصنا مثلا واحد الوسيله رقميه اللي غادي نتبعوا فيها مثلا هاد لو شيف كيتسمى كمؤشر اللي هو الكي بي اي. دونك خاصني انا مثلا البلاتفورم اللي غيكون فيها هذا المشروع الحكومي، دونك هاي مثلا في الاواخر ديال سنه 2026 ها شحال تم التحقيق من منصب شغل، هاي مثلا في النصف الاول من 2027 شحال ثاني. دونك هذاك الكي بي اي ولا ذاك المؤشر كيبقى يتغير في هذيك الوسيله الرقميه، وكيعطي المواطن حتى هو اشاره كيعرف اشنو واصل اشنو التاثير ديالو كيفاش غادي، واش هذاك غادي بشكل تصاعدي ولا كاين تذبذب يعني كيطلع ولا يهبط، باش كومسا حتى المواطن كيولي فاهم المشاريع كيفاش كيتم الانجاز ديالها،
1: وعنده رؤيه كتكون اوضح. لانه حتى ملي كتجي في الاخر وكتقول ما قدرناش نوصلوا لذاك لو شيفر كيكون هو متبع معاك المراحل، اولا ملي كتقول له وصلنا كيكون حتى هو متبع معاك ذاك المراحل. يعني طبعا هنا اليوم كنهضروا على التواصل السياسي الرقمي، هذا ما كيلغيش التواصل في أوفلاين، التواصل اللي هو تقليدي.
0: عندنا طريقتين تواصل، كاين التواصل الرقمي والافتراضي يعني في العالم الافتراضي، والتواصل اللي هو سوشيال ولا على المستوى الواقع. كاين بعض الفئات اللي مثلا اللي تبارك الله شاركوا في العمليه السياسيه ومثلا خصوصا في البوادي والقرى والجماعات، من غير الجماعات الحضريه عندنا نسبه كبيره تبارك الله ديال الناس يعني اللي شاركوا في العمليه الانتخابيه، يعني كيدل على انهم عندهم التاثير ديالهم وتاثير كبير في النتائج، وبغاو يعني منخرطين في العمليه السياسيه. دونك هذوك الناس ما يمكنش انني

0: سميتو صنعوا مثلا هذاك المرشح ولا صوتوا على هذاك الشخص
1: ساهموا في انه ينجح
0: وساهموا في النجاح ديالهم باش يوصل الصوت ديالهم ومن بعدنا دونك انت كيبقاو هذوك المؤتمرات اللي كيداروا دونك خاص الحمله الانتخابيه تكون ثاني تاب في المستوى الواقع وحتى هذوك مثلا في لي فيديو ولا هذوك الشرح مثلا ديال الانجازات خاص يكون يعني كيقريب لهذوك الاشخاص يعني كيفاش تقدر توصل لهم معلومه
1: بطريقه يعني اللي يقدروا يفهموها بسيطه بطريقه اللي هذه نقطه مهمه وهي كيساعد عليها صراحه منصه التواصل الاجتماعي انه يقدر يدير دي كابسول اللي هما او له هو يخرج بفيديو مثلا يهضروا على المنتخب انه يخرج بفيديو من القلب الى القلب بطريقه بسيطه بلغه بسيطه وهادو هما من لي زانغريديون ديال لي ريزو سوسيو
0: ومشكله هادي ما كيخطوش كينتبهوش ليها بزاف السياسيين عندنا في المغرب هي انه ديك اللغه البسيطه اللغه اللي كنقولوا حنا كتكون ماشي شعبويه ولكن كتكون قريب للناس يعني كتقدر توصل فيهم بالفكره بطريقه اخرى يقدروا يفهموك يعرفوك لان تقدر تجي تقول لهم مثلا دير لهم فيديو اللي يقدروا مثلا نقولوا حنا 5 دقائق وكتقدر عليهم تضرب الارقام وداك الشيء ما غيفهموش ولكن كاين الاشخاص اللي غادي تعطيهم مثلا رسومات دي كابسول ولا غادي تشرح لهم بالدارجه وحتى دابا مثلا عندنا في ادوات الذكاء الاصطناعي اللي كيسهلوا لك الطريقه لانك تقدر تقاد دابا مثلا دي فيديو ولا بالدارجه يعني الناس اللي مثلا اللي ما كيفهموش مثلا اللغه العربيه ولا عندهم
1: اللغه الامازيغيه كذلك
0: واللغه الامازيغيه كذلك دونك غتسهل عليك انك تقدر انك هذاك الشخص فهمتي تقرب ليه المعلومه بالطريقه اللي يقدر هو يفهمها وهذوك لي فيديو تقدر تقدهم بالثقافه المغربيه ماشي يعني كتشوف لي كابسول اللي مثلا مغربيه ديالنا بالثقافه ديالنا بالكاركتيرستيك ديالنا الخصائص ديالنا دونك فهمتي كيجيو هذاك الفيديو سامبل وسهل عليه انه يقدر يفهمه وتتبقى مثلا ديك العلاقه ولا هذاك التواصل واحد الحبل ما بين المنتخب وما بين الناخب دونك هذه من الحاجات اللي خاصها تخذ بالاعتبار كنت بالنسبه لهاد الناس ديال البديه هما ما كيكونوش عندهم مثلا يدخلوا لي بلاتفورم ولا حيت مثلا ملي كنجيو حنا نقلبوا مثلا موقع لي بلاتفورم منصات ملي كنجيو ديال الاحزاب مثلا ولا ديال

0: المواطن والمنتخب شنو غيقدر يتغير فعليا؟
1: الذكاء الاصطناعي اليوم كيسهل حتى في القضيه ديال العلاقه من بيناتهم، لانه من كنستعمل مثلا واحد الوسيله رقميه معينه بنصا ولا كيف ما كانت، دونك من خلال الذكاء الاصطناعي نقدر انني مثلا ناخذ لي زافي ديال هذوك المواطنين ولا الاراء ديالهم من خلال هذيك الوسيله الرقميه، وكي الذكاء الاصطناعي كيكلاسيهم ولا كيقادهم على حسب مثلا الاراء ايجابيه، اراء مثلا سلبيه، اراء مثلا فيها النقد، ودونك كيصنف لك، ومن ثم عليها من خلال هذيك النسب كتعرف مثلا
0: واش هي شكاوى بالاضافه ماشي غير النقد ولا اراء، واش هي هناك شكاوى هناك، لانه نقطه مهمه انه خصنا ماشي فقط نستعملوا منصات التواصل الاجتماعي كوسيله للتواصل والتفاعل وهو المنتخب يشرح شنو دار ويروج لراسو، وانما كمساءله الناخب للمنتخب.
1: يعني كيعرف حتى الريضه ديال هذاك الناس اللي صوتوا عليه والناس اللي خصهم المشاريع، لان مثلا تم مثلا واحد المنتخب ولا قامت الجهه الحكوميه المعنيه بواحد القرار معين ولا بواحد المشروع، لكن هذاك المشروع خاص هذوك تعرف انت لافي ديال الناس اللي استعملوا ولا المستهلك اللي هو الفيدباك ديال المواطنين المغربيين، فمن خلال مثلا الذكاء الصناعي يقدر يصنف لك ان هذوك يقدر يصنف لك الاراء ديالهم ولا يصنف لك سميتو زافي ولا لو غوتور لو فيدباك ديال هادوك المواطنين، وتتبازع على داكشي باش كتعرف واش هذاك المشروع اللي دار واش حقق انجاز، واش حقق رضا ولا غير، مثلا كاين مثلا ما تمش الانزال ديالو ولا بالانجاز ديالو بالطريقه التي ترضي المواطنين وترضي زعما التطلعات ولا ديال الناخبين المغربي.
0: هنا كنهضروا على الداتا ولينا كنهضروا على البيانات ومعطيات ديال المواطنين وكنهضروا على الداتا، وطبعا تحليل ديال المعطيات الرقميه فين خاصو يوقف الذكاء الاصطناعي في هذه النقطه هذه؟
1: شوف ملي كتدخل في العالم هذا السؤال اللي كيبقى يدور
0: ديما من جميع الجوانب،
1: هذا هو السؤال ولا الحلقه اللي كتبقى تدور ديما من حول الذكاء الاصطناعي، لانه هي الداتا
0: ولكن هي اللي مهمه،
1: هي اللي مهمه دابا حنا ممكن تدخل العالم
0: بلا تخمة تجاوب. واش كتشوف بانه اصبح من المتجاوز جدا ان شخص ما يسالش على مصير الداتا في زمن الذكاء الاصطناعي؟
1: خصو يسال عليها واحد المشكله، راه كتستعمل مثلا الوسائل الرقميه، راه كتعطي مثلا اللوكي ولا كتعطي الاكور ديالك لهذاك البلاتفورم وانت ما عارفش بلي راك عطيتهم الاوكي باش انه يستعملوا الداتا، هما مثلا من الناحيه القانونيه راه عندهم الحق لانهم يستعملوا لها، لانك
0: انت موافق
1: ولكن انت ما عندكش واحد الوعي باش انك تستعمل هذيك الوسائل الرقميه، وما عندكش الوعي

0: حسب لا لا لا الفرص العام باش يعرفوا مثلا الشباب المصور اللي بيطلع ولا يعرفوا مثلا كيحتاجوا مثلا المعلومه ديال تاريخ الازدياد ولا على السن وداك الشيء، يعني كتقدر انك تعطيهم هذه المعلومه. ولكن مثلا كاين لي بلاتفورم الاخرين اللي ما عندهم
1: المشاريع الاخرى. حنا ما كنهضروش على المنصات اللي هي تابعه المؤسسه الحكوميه، لان هناك

0: ولا منصات رقميه، لانه هذيك فهمتي كتكون رسميه وتابع للحزب وكيكون عندك معروف شكون هو. دونك حتى المواطن ملي كيجي يتعامل ولا كيجي يعمل الاستمارات ولا كيجي مثلا يعطي لافي ديالو ولا الشكوى ديالو، كيكون انه مرتاح نفسيا وكيكون انه ضامن انه دوك المعطيات ديالو راه مؤمنه.
1: وهذه اللي مهمه. سريعا، هل عدد المتابعين يمكن ان يكون مؤشرا على جوده التواصل؟
0: ماشي بالضرورة، يقدر مثلا تكون عندك المليون ديال المتابع، يقدر يكون عندك 10 ديال الناس اللي مثلا كيتفاعلوا معك. دونك ما عندهاش الجودة ديال التواصل كدل بعدد مثلا التعاليق ديال الناس، عدد المشاركات ديال الفيديو، عدد مثلا اللي لايك ولا اللي جابت. دونك هادو كاملين ولكن التفاعل في التعاليق والحوارات وفي لي لايف والبث المباشر والتواصل، هذا هو اللي كيثبت الفعالية ديال
1: بعجالة. ما أخطر شيء يمكن أن يحدث

0: الرئاسية الرابعة غير متتالية، فيما سيكون منافسه الرئيسي اليميني فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق اليميني المتطرف جاير بولسونارو. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز ثالثة، بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديا.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساء.
3: 15h-16h le spot avec Soufiane.
4: Et c'est parti, chers amis, pour le spot sur Média. On est ensemble de 15h à 16h chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, chers amis. Un petit peu moins d'une heure à passer ensemble avec une très, très, très belle programmation musicale. De quoi eh bien vous détendre et surtout vous accompagner comme il se doit vers votre week-end qui sera synonyme

مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح الأسعار، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود. ماكرون أوضح أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول المجموعة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب كان واضحا جدا بشأن هذه النقطة، وشدد على أن هذه القرارات من شأنها أن تؤدي إلى خفض أسعار الوقود. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، اتهم الرئيس الأوكراني اليوم نظيره الروسي بضرب قواعد النزاعات المسلحة عرض الحائط عبر السماح بشن هجمات واسعة النطاق على أهداف مدنية، فيما شلت حركة المرور في كييف بسبب إغلاق جسور عقب ضربات

0: تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سياره فاخره للربح. وينكسو شركه مغربيه تهلا فيك وفيها.
1: Média, 16h, 17h, l'autre match.

المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود. رفض مجلس النواب الإسباني اليوم مرسومين قدمتهما الحكومة لمواجهة أزمة السكن، وذلك في أعقاب تصويت جرى في سياق تعبئة اجتماعية قوية. وفور إعلان نتيجة هذا التصويت دعا مئات النشطاء والمتظاهرين الذين احتشدوا في محيط البرلمان وسط مدريد إلى إضراب عام عشية مظاهرات مرتقبة غدا في عدد من مدن البلاد. وكان المرسومان

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: ميديا 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجمعة 2 أكتوبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود الساعة 8 وتتابعون فيها. كل قصة فريدة وكل رحلة مهمة، شعار شهر التوعية بسرطان الثدي هذا العام، ومنظمة الصحة العالمية تدعو إلى تضييق فجوات الرعاية عبر الكشف المبكر والتشخيص والعلاج في الوقت المناسب. نتحدث عن الوضع في المغرب في نشراتنا الإخبارية. فعاليات الدورة الخريفية من موسم أصيل الثقافية الدولي 47 تنطلق اليوم وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري. نتحدث عن هذه الدورة مع ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. في الحصاد أيضاً مستمعين المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل

الأطلس المتوسط فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال غادي تبقى قل من 45% في جل النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تبقى معدية شوية 55%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجة.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام ومستهل النشرة المغاربية من المغرب، حيث تدخل أسعار المحروقات شهر أكتوبر بزيادة جديدة بلغت 44 سنتيما للتر بالنسبة للبنزين الممتاز و85 سنتيما للغازوال، وسط موجة ارتفاع متواصلة منذ منتصف الصيف وضغوط متزايدة على سوق النفط العالمية.
1: وفي مواجهة تداعيات هذه الزيادات، محمد، قررت الحكومة الحالية مواصلة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، مؤكدة في الوقت نفسه أن تموين السوق الوطنية منتظم وأن المخزون الاحتياطي من الغازوال وغاز البوتان يغطي ما بين 40 و60 يوما.
0: وعن تداعيات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطن وما تطرحه من تحدي للحكومة المرتقبة، نستمع لتوضيحات بدر الزاهر الأزرق، المحلل الاقتصادي وخبير قانون الأعمال من الرباط. اتصل به يوسف النعماني.
2: أعتقد أن هذه الزيادات الأخيرة سيكون لها أثر سلبي على أسعار عدد من المنتجات والخدمات في السوق المغربية، خاصة تلك المرتبطة بالمحروقات والنقل واللوجستيك. هذا الأمر قد ينتقل ويتحول في غضون بضعة أشهر إذا استمر الأمر كذلك إلى دوامة تضخمية تعيد إلى الأذهان السيناريوهات السابقة المرتبطة بالموجة التضخمية التي تسببت في تضرر القدرة الشرائية وكذلك في ارتفاع أسعار مجموعة من المواد وكذلك الخدمات. اليوم أعتقد بأن اضطرابات الأسواق، ما يحدث في هرمز، ما يحدث في الشرق الأوسط عموما

0: حالات السرطان المسجلة لدى النساء. فأين وصلنا اليوم في الوقاية والكشف المبكر والتكفل؟ وهل نجحت الجهود الوطنية في تشخيص الحالات في مراحل مبكرة وتحسين فرص العلاج؟ الجواب نطالعه رفقة لبنى أبو سلهام رئيسة مصلحة الوقاية ومراقبة السرطان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من الرباط. حوارها يوسف نعماني.
1: بالنسبة للسرطان الثدي هو بحال كنا كنعرفوا راه هو أول سرطانات النساء في المغرب، راه تيمثل تقريبا 39%. وفضل الجهود اللي منذ الانطلاقة ديال المخطط الوطني الأول في 2010 وتم وضع البرنامج الوطني للكشف المبكر عن هذا السرطان، الحمد لله استطعنا من خلال هذا دابا 15 سنة تقريبا من وضع البرنامج، أولا لتحسين عرض العلاجات، لأنه ولا عندنا على الصعيد الوطني عرض علاجات متوفر للكشف المبكر، الكشف التكفل والعلاج لهذا المرض. والحمد لله من خلال معطيات ديال السجلات الوطنية اللي عندنا دابا ديال السرطان، الحمد لله استطعنا أننا نوصل لذاك الهدف، أن شحال هذه كانوا عندنا الحالات كيتم تشخيص ديالهم في المرحلة الثالثة والرابعة. حاليا عندنا أكثر من 65% ديال الحالات يتم التشخيص ديالها في المرحلة الأولى والثانية، ولكن هذا ما تعنيش أننا سالينا، مازال الهدف ديالنا هو أننا نوصلوا للمرحلة الأولى حتى المرحلة الثانية مبقيناش بغينا نلقاوها. داك الشيء علاش دائما تنجدوا هاد الفرص ديال أكتوبر الوردي وبالحملات التوعوية باش نقولوا للنساء يجيو بكري، واخا ما تحس حتى بحاجة المرأة، حنا ما تنقولوش المرأة حتى تحسي بالورم ولا بشي حاجة مشبوهة في الثدي ديالك عاد تجي للمراكز ولا تشوفي الطبيب ديالك، ولكن غير توصلي لسن ديال 40 سنة توجهي عند الطبيب ديالك وطلبي منه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأنه هو فيه اطمئنان ليك واطمئنان على صحتك.
2: في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في ليبيا، أثر إضراب المعلمين احتجاجا على الرواتب وظروف العمل على سير الدراسة عبر مختلف أنحاء البلاد، حيث ساهم في تأخير بدء العام الدراسي الجديد. محمد،
0: المعلمون بدأوا الاحتجاج منتصف شتنبر الماضي، تاريخ الذي كان من المقرر أن تفتح فيه المدارس وأبوابها، إذ نظموا اعتصامات أمام المدارس والمباني الحكومية في العاصمة طرابلس. الإضراب هو أحدث حلقة في سلسلة الاضطرابات التي يعيشها البلد الذي لا يزال يعاني من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى اضطرابات عمالية أدت مؤخرا إلى تعطيل الإنتاج في أكبر حقول النفط بالبلاد. مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير يواكب الموضوع وعد الورقة التالية.
3: يتواصل إضراب المعلمين في القطاع الحكومي الليبي للأسبوع الثالث على التوالي، وسط تمسك المعلمين ونقاباتهم بمطالب العدالة في الأجور وصرف كل المستحقات المالية السابقة وتوفير التأمين الصحي لهم. رمضان المقطوف نقيب المعلمين في ليبيا:
4: لنا كم سنة وسنة وسنة نطالب بحقوقنا ومستحقاتنا كالفروقات والتأمين الصحي و

0: نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
2: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
3: حصاد اليوم اعتماد سلام.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم عبر ميديا. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الخريفية من موسم أصيل الثقافية الدولي 47. الدورة تستمر حتى 18 من أكتوبر الجاري وتقترح جملة من النقاشات ذات طابع الجيوسياسي الراهن، فضلا عن لقاءات فكرية وأدبية وفنية متنوعة نتحدث عنها رفقة ضيف الحصاد. وأرحب بضيفنا اليوم في الحصاد الأستاذ توفيق لوزاري، نائب الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة. أستاذ توفيق أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
5: أهلا وسهلا أستاذ اعتماد، أهلا بمستمعي راديو ميديا.
4: شكرا لك. عمليا بدأت أشغال هذه الدورة الجديدة من موسم أصيلة الثقافية الدولي، كيف كانت الانطلاقة أستاذ توفيق؟
5: الحمد لله الانطلاقة جيدة وحضور متميز ووازن لمشاركين وضيوف وفنانين شرفوا أصيلة بحضور هذه الدورة المتميزة، الدورة 47 التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس رحمه الله، والتي تتضمن مجموعة من الفعاليات التي تأدنا على تنظيمها في مؤسسة منتدى أصيلة.
4: نعم طبعا، في هذه الدورة أستاذ توفيق وعلى غرار السنوات الماضية هناك مجموعة من الندوات الكبرى، وهذا العام تغلب على هذه الندوات قضايا جيوسياسية راهنة.
5: فعلا هذه السنة ونستهل موسم أول الدورة الخريفية للموسم 47 بندوة حول الطاقة في إفريقيا، وهي الندوة التي يشارك فيها مجتلة من الخبراء والمسؤولين السياسيين لمناقشة مسألة الطاقة وخصوصا في القارة الإفريقية، وهذا يتماشى كذلك مع الرؤية المولوية السامية المتعلقة بوضع المغرب في صلب المسألة الطاقية داخل المنظومة الإفريقية وداخل الجوار وعلى غرار

0: افتقدناه السنة الفارطة، وكانت سنة الفارطة فاجعة بالنسبة لنا، فحيث أننا فقدنا سيد محمد بن عيسى مؤسس الموسم مؤسس مؤسسة الأصيلة، ثم بعده بقليل فقدنا حسون المصباحي صديقه ورفيقه كذلك في أصيلة. هي مناسبة لرد الجميل وللاعتراف بما أداه حسون المصباحي للرواية العربية بشكل عام ولأصيلة كذلك بشكل خاص.
1: نعم، رحمة الله عليهما معا، وتكريم حسون المصباحي سيكون تحت عنوان حسون المصباحي سفر في التعابير والأمكنة في موسم أصيلة الثقافي الدولي. أستاذ توفيق لوزاري، هناك أيضا مكان للشعر واحتفاء بالشعر وبالشعراء، وقد تم الإعلان عن نتائج الدورة الثامنة لجائزة بلند الحيدري للشعراء، كما أن هناك ندوة بعنوان الشعراء الجدد في العالم العربي.
0: نعم، بالنسبة لقضية الشعر في موسم أصيلة، هو موعد تقريبا سنوي أو يعني بين سنوي، يعني هناك جائزة السنة الفارطة كانت جائزة تشيكا وتمثيل الشعر الإفريقي والتي فاز بها الراحلة تانينا بوني، وهذه السنة هي دور جائزة بولند الحيدري للشعراء العربي الشباب في دورتها الثامنة. وكما ذكرت فقد تم الإعلان عن الفائزين، هما فائز شاعر شاب من العراق وشاعر شاب من المغرب مناصفة بينهما. هي فرصة لدعم هذه جهود الشباب في مجال الشعر، وكذلك نربطها باللقاء الشعري، لأن لقاء الشباب شعراء الشباب بالشعراء لقولوا القدامى أو الشعراء المتمرسين التي فاتوا سن الشباب مهم بالنسبة لهم لتطوير تجربتهم لمناقشة الآخرين، وهي كذلك فرصة لدينا كما تعلمون مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، وهو مشغل ينتج الشعراء والكتاب الصغار، هي فرصة كذلك لهم لتشجيعهم على العطاء، تشجيعهم على البذل، تشجيعهم كذلك على اللقاء بشعراء آخر والآخرين والتعرف على إنتاجاتهم، وفرصة للجمهور لاكتشاف هذه المواهب.
1: نعم، طبعا إلى جانب تنظيم مشغل مواهب الطفل ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، هناك معرض جماعي لإبداعات الأطفال. أستاذ توفيق،
0: معرض جماعي لإبداعات الأطفال هو موعد ثابت سنويا. نحن نقوم بنفتح مشغل الطفل طيلة السنة خلال عطل نهاية الأسبوع وخلال العطل المدرسية، وكذلك خلال فترات الموسم سواء في الفترة الخريفية أو الربيعية أو الصيفية. وهذه الأعمال وهذه الإنجازات التي يقوم بها الأطفال نعرضها كل سنة لكي كما نقول عابرة، هي إفمار. كل سنة نعرض الأعمال التي أنجزت خلال الموسم السابق. للإشارة، فمشغل الرسم خاص بالأطفال هو مشغل مفتوح لكل طفل يدب في أصيلة، كل طفل يمر من أصيلة، ليس هناك استمارة تسجيل ولا انخراط ولا كذا، قد يكون الطفل سائحا مع والديه ويدخل إلى المرسم ويشتغل ويرحل. فليس هناك يعني المرسم مفتوح لكل الأطفال المبدعين أو الراغبين في الإبداع أو الراغبين في الاستمتاع بفترة

وهو غراند بو ومسام الجلد. هذا المعرض قررنا في مؤسسة متضاصلة أن نضعه أمام الجمهور بشكل دائم في قصر الثقافة ليتعرف على إبداعات الراحل في المجال التصويري، وهذا اعتراف منا وكذلك رد الجميل إذا صح القول لشخصية أبدعت في المجال. والصور المعروضة

جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: à partir de 17h dans la même enceinte. Et du sport mécanique pour conclure avec le rallye du Maroc. Après avoir été retardé hier par un problème mécanique, Mathias Ekström a signé un retour impressionnant ce vendredi. Le Suédois s'est imposé lors de la quatrième et avant-dernière étape au volant de son Ford Raptor. Ekström a devancé le Sud-Africain Henke Lategan, deuxième à 35 secondes. Derrière, eh bien Mitch Guthrie, Lucas Moreas et Nasser El Itier complètent le top 5. Mais la bonne opération du jour est signée Seth Quintero, sixième de l'étape. L'Américain profite de sa régularité pour prendre les commandes du classement général. A noter enfin les nouvelles difficultés mécaniques rencontrées par le Français Sébastien Loeb, de nouveau retardé sur cette étape. Et merci à tous d'avoir suivi et bien Sport Soir. Excellente suite des programmes toujours à l'écoute de Média.
1: مساء جمع بين القانون والعمل المهني والتدبير المحلي والمسؤولية الحكومية وجعل من فاطمة الزهرة المنصوري واحدة من الأسماء النسائية البارزة في الحياة السياسية المغربية.
2: ميديا ريبورتاج.
3: في بلد يواجه أزمة اقتصادية وهجرة متواصلة للكفاءات، تأتي مبادرة إماراتية لتدريب مليون لبناني على استخدام الذكاء الاصطناعي كخطوة لرفع المهارات الرقمية وفتح الباب أمام فرص جديدة في سوق العمل. المبادرة التي تعمل عليها وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تستهدف الوصول إلى مليون متدرب خلال 4 أو 5 سنوات.
2: ومضات.
4: مختلف الأبحاث الأمريكية المنصبة على التنين الصيني والمقالات العربية والغربية التي كتبت عن هذه الذكرى وعن ظاهرة حنين الشباب الصيني إلى ماو تسي تونغ ترى أن سياسة بكين اليوم بكل صور الوردية المنقولة عن اقتصادها في الخارج باتت حملا ثقيلا على كاهل الصينيين أنفسهم.
2: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: ساعتها رفقة الزميل عثمان الطاهري.
1: فاطمة الزهراء المنصوري اسم ارتبط بمدينة مراكش وبمسار سياسي ومهني امتد لسنوات قبل أن تصل إلى مواقع متقدمة في المشهد السياسي المغربي. ولدت المنصوري سنة 1976 وسط عائلة تنحدر من منطقة الرحمنة، وكان والدها عبد الرحمن المنصوري باشا لمدينة مراكش لسنوات. نشأت بذلك في محيط كانت فيه قضايا تدبير الشأن العام والعمل المحلي حاضرة في حياتها منذ وقت مبكر. مسارها الدراسي بدأ في مدينتها الحمراء في مراكش، حيث تابعت دراستها في ثانوية فيكتور هوغو الفرنسية وحصلت منها على شهادة البكالوريا. بعدها اتجهت إلى دراسة القانون في جامعة محمد الخامس بالرباط وحصلت على الإجازة في القانون الخاص. لكن مسارها الأكاديمي لم يتوقف هنا، فقد واصلت تكوينها في مجال قانون الأعمال وحصلت على دبلوم الدراسات المعمقة في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، كما حصلت على دبلوم في قانون الأعمال من جامعة نيويورك.

كبير الشأن المحلي بمدينة البهجة. في انتخابات 2021 عادت المنصوري إلى رئاسة مجلس جماعة مراكش، كما فازت بمقعد برلماني عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي. في السنة نفسها انتقلت من تدبير الشأن المحلي إلى المسؤولية الحكومية، إذ عينها الملك محمد السادس وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز أخنوش. سياسياً ظلت المنصوري حاضرة في قيادة حزب البام، وشغلت رئاسة المجلس الوطني للحزب قبل أن تصبح ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب منذ سنة 2024. وهكذا يمتد مسار فاطمة الزهرة المنصوري من مراكش إلى دراسة القانون في المغرب وفرنسا والولايات المتحدة، ثم إلى المحافظة.

0: جامنة مع أجواء عاصفة. في باقي عواصم العالم 23 في باريس، 20 في لندن، 28 في روما مع طقس مشمس، 22 في مدريد مع إمكانية حدوث عواصف رعدية، 22 أيضا في إسطنبول، و 24 متوقعة في طوكيو مع طقس مشمس. تمام الساعة 7، موعد نشرة الأخبار المفصلة، والزميل محمد بن عبو جاهز لتقديمها. أهلا بك محمد.
1: أكيد اعتماد، أهلا بك من جديد وبمستمعينا الكرام. وبداية عرض السابعة بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يرفض أي حظر محتمل للصادرات الأمريكية من الديزل، ويدعو إلى تحرك منسق لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وسط بلوغ الأسعار مستويات قياسية في أوروبا. مجلس النواب الإسباني يرفض مرسومين حكوميين لمواجهة أزمة السكن، فيما يدعو مئات النشطاء المحتشدين في مدريد إلى إضراب عام عشية مظاهرات مرتقبة في عدد من المدن. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل، ويدعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية. إثيوبيا وإريتريا تقطعان العلاقات الدبلوماسية وسط تصاعد التوترات والقتال في شمال إثيوبيا، ومصر تطرد دبلوماسيا إثيوبيا على خلفية خلافات متواصلة بشأن

0: عبره ثلث تقريبا تجارة الطاقة، إضافة إلى باب المد أدى إلى ضغوط هائلة حقيقة على الطاقة في أوروبا. أضف إلى ذلك أن أوروبا بعد منع تصدير الغاز والنفط الروسيين التجأت إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة رفعت الأسعار بشكل كبير على أوروبا، هذا أثر على السوق الداخلية، وبالتالي الآن هناك نوع من التوقف عن تصدير الديزل الأمريكي إلى أوروبا، وبالتالي أوروبا الآن في ورطة. ليس هناك إمدادات من الخليج العربي، وليس هناك إمدادات من الولايات المتحدة، ولا حتى روسيا. أوروبا حقيقة عليها أن تجد بدائل استراتيجية ولو مؤقتة كي تعبر هذه المرحلة.
1: نبقى في منطقة شنغن وتحديدا إسبانيا، حيث رفض مجلس النواب الإسباني اليوم محمد مرسومين قدمتهما الحكومة لمواجهة أزمة السكن، وذلك في أعقاب تصويت جرى في سياق تعبئة اجتماعية قوية.
2: وفور إعلان نتيجة هذا التصويت، دعا مئات النشطاء والمتظاهرين الذين احتشدوا في محيط البرلمان وسط مدريد إلى إضراب عام عشية مظاهرات مرتقبة غدا السبت في عدد من مدن البلاد. وكان المرسومان اللذان صادقت عليهما السلطة التنفيذية يوم الثلاثاء الماضي ينصان على الخصوص على تمديد عقود الإيجار عند انتهاء

0: معيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد محمد؟
1: البرنامج حث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب ما أسماه بالمستقبل القاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه، وتتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع العشرات خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر من الجانبين عن الوضع.

0: جبهة التحرير التيغراي لا تتبنى أي دعم إقليمي حسب تصريحات قياداتها. لذا أعتقد بهذه الصورة يعني بأن العلاقات بين البلدان الثلاث وصلت إلى درجات متوترة للغاية. أثيوبيا بهذه الخطوة تحاول أن تصدر المشكلة الداخلية إلى تداعيات خارجية، لذا أعتقد بأنها خطوة تسعى بشكل أو بآخر إلى تعقيد المشهد أكثر، مما يعني بشكل مباشر بأن التداعيات على أرض المعركة ستكون أكثر خطورة. لذا أعتقد بأن المنطقة الآن تشهد تصعيد غير مسبوق، فإن لم تتدخل الأطراف ذات الصلة بهذه الأزمة المنطقة ستشهد تصعيد ربما يسهم بشكل أو بآخر في نسف الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي بشكل عام.
1: في الشأن الإفريقي دائماً التأمت اليوم بمدينة الدار البيضاء الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال التي ينظمها القطب المالي للمدينة تحت شعار الفصل الاقتصادي الجديد لإفريقيا بمشاركة صناع قرار عموميين ومستثمرين ومسؤولي شركات وخبراء دوليين لبحث التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي والفرص التي تتيحها للقارة الإفريقية. محمد،
2: وفي المغرب أيضاً اعتماد أعلنت وزارة النقل واللوجستيكا اليوم أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 من شتنبر الماضي، وسيتم بحسب الوزارة الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل. من مدينة أصيلة نختم نشرة السابعة، حيث انطلقت اليوم فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدولي في دورته 47، وتتواصل إلى غاية 18 من أكتوبر تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار، دورة تجمع أكثر من 400 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والفن والإعلام، وتتنوع فقراتها بين اللقاءات الفكرية والتكريمية والشعر وتوقيع الإصدارات الأدبية إلى جانب عروض موسيقية. عن أبرز محطات هذه الدورة ورهاناتها نستمع إلى حاتم بطيوي الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، تحدث للزميل نورتيني قشان.
3: في هذه الدورة هناك مجموعة من الفعاليات التي تتمثل في تنظيم الندوات التالية، ويتعلق الأمر بندوة الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة. هي ندوة يهدف من ورائها إلى استمرارية تناول منتدى أصيلة للقضايا الإفريقية والقضايا التي تهم قارتنا في الوقت الراهن، كما ستكون هذه مناسبة لتسليط الأضواء على المشاريع الاستراتيجية الكبرى في إفريقيا، ومن بينها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، وكذلك المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة. أيضا ندوات تهم الجانب الفني والإبداعي، وكذلك ندوة تهم الوضع في العالم العربي، بالإضافة

كفرنسا وهولندا وطبعاً الولايات المتحدة. ولا ننسى أسوأ استعمار عاشته الصين، الاستعمار الياباني، منذ صيف العام 1937 إلى حدود نهايات الحرب العالمية الثانية، مع هزيمة اليابان والتفجيرين النوويين في هيروشيما وناغازاكي. نهاية قرن الإذلال الصيني فعلياً كانت عام 1949 مع قيام الجمهورية الصينية الشعبية مع ماو تسي تونغ. 9 شتنبر 2026 تاريخ اكتسى أهمية قصوى عند الشباب الصيني بشكل خاص، ذكرى مرور نصف قرن على وفاة تشيرمان ماو مؤسس الصين الحديثة. ورغم أن الصين رسمياً وشعبياً تحتفي عادة فقط بتواريخ ميلاد زعمائها، إلا أن التحرك الشعبي لإحياء هذه الذكرى بالذات أسال كثيراً من مداد. عشرات المقالات بمختلف اللغات وكأنها موجهة بشكل من الأشكال صبت اهتمامها على ظاهرة حنين شباب الصين اليوم إلى زعيم ماو، المعلم كما كان يحب هو أن يلقب. عندما يرفض طلبك للحصول على زيادة في الراتب، أو عندما تشعر بالقلق بشأن تعليم أطفالك، أو عندما تهمش من قبل زملائك، فإن الزعيم ماو تسي تونغ يمكنه تقديم المساعدة. على الأقل هذا ما يعتقده المؤثرون على شبكة الإنترنت في الصين ومئات الآلاف من متابعيهم. كان هذا مطلع مقال في الصحيفة الصينية ساوث تشاينا مورنينغ بوست المملوكة لمجموعة علي بابا والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. ماو عاد ليتحول إلى ظاهرة لايف كوتش في زمن الإنترنت والذكاء الاصطناعي، بمنتديات تعيد إحياء تعاليمه وشباب جامعي يضع كتاباته في أعلى قائمة الكتب الأكثر قراءة في المكتبات الجامعية في الصين.

0: الشاطر. مساء الخير يوسف.
1: مساء النور اهتمات.
0: المستهل بأخبار البطولة المغربية الاحترافية وقمة اتحاد طنجة والمغرب التطواني التي تزين هذه الجولة الثانية. مررت قبل أن آتي إلى العمل بقرب الملعب وكانت الجماهير تملأ المكان المحيط به.
1: وأنا أعرف أكثر منك لأنني أقطن على بعد أمتار. الأجواء كبيرة في محيط ملعب مدينة طنجة الكبيرة الذي يعيش على وقع هذا الديربي المبكر اعتماد، لأن المباراة تأتي

0: فيكتوار ميريتي. كنا جايين وعارفين بأن مقابلة تكون صعبة مع خصم اللي هو صعيب في الملعب ديالو، خاصة تاهما نهزموا في الدورة الأولى متهم في الأمل تيزنيت. فكنظن بأن مباراة كانت تكتيكية، غلب عليها جانب تكتيكي. إحنا الحمد لله قرينا الخصم بالفيزيوناج اللي درنا، كان اللاعبين يعني تبقوا على لاتر داكشي اللي قلنا منهم، وتا الهدف كنا هضرنا عليه في ما بين الشوطين بأن هذه الطريقة باش نسجلوا هي الطريقة باش سجلنا الهدف اللي تسجل في الشوط الثاني. هذه 3 بوين اللي غادي تخول لنا ان شاء الله باش نزيدوا نخدموا، لان تابعنا عمل كبير، مازال خدنا خدمه كبيره، لان احنا فريق يلا كيعرف القسم الوطني الاول. نتمنى من الله ان نكونوا في المستوى، وهذا الفيكتوار كان هذه واجب الفعاليه ديال الفريق.
1: والى جانب مباراه امل تيزنيت والفتح الرباطي في هذه الاثناء، وداد تمارا يستضيف اتحاد توارقه، نتيجه الفوز بالنسبه لاتحاد توارقه او التقدم مبدئيا في سجل عبر حمزه الركراكي في الدقيقه 44. المباراه متواصله في حدود دقيقتها 65.
2: طنجة يوسف تستضيف أيضا المنتخب المغربي خلال نهاية هذا الأسبوع تحديدا يوم الأحد. أسود الأطلس وصلوا مدينة البوغاز في انتظار انتهاء التحضيرات لمواجهة مالي الودية.
1: المنتخب المغربي في ظروف مثالية بعد انتصارين في مستهل تصفيات كأس أفريقيا 2027. أسود الأطلس أجروا الحصة التدريبية الأخيرة بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة الجمعة قبل التوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة مالي الودية. أسود الأطلس يخوضون يوم الأحد المباراة انطلاقا من الساعة 6 بالملعب الكبير لطنجة. آخر حصة تدريبية ستكون غدا بالملعب نفسه، على أن تكون أول 15 دقيقة متاحة أمام وسائل الإعلام من أجل التقاط أبرز ردود الفعل الخاصة باللاعبين وأخبار المنتخبات المغربية. تقودنا أيضا المنتخب الجزائري الذي يغيب

0: بي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في الحصاد الذي يتواصل إلى حدود الساعة 8. ووجهتنا الآن فيه لبنان الذي يواجه منذ سنوات نزيفا متواصلا في الكفاءات وهجرة متزايدة للشباب. مبادرة جديدة في البلاد تراهن على الذكاء الاصطناعي كمدخل لفتح آفاق مهنية جديدة عبر تدريب مليون لبناني على مهارات المستقبل. رهان يطرح أكثر من سؤال والتفاصيل

0: مليون متدرب خلال 4 أو 5 سنوات. وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي يقول إن نحو 20,000 لبناني ولبنانية سجلوا حتى الآن في البرامج المتاحة عبر منصة تابعة للوزارة.
1: إن جرّ عامة لأنه كل أدوات الذكاء الاصطناعي تتبع تقريبا نفس الطريقة لإعطاء الأوامر للذكاء الاصطناعي. البرومت انجينيرينج بيختلف شوي من بلاتفورم والتاني، ولكن كله تقريبا بيتشابه.
0: 4 ساعات فقط بحسب الوزير تكفي للتعرف إلى المبادئ الأساسية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الحياة اليومية والعمل. والهدف لا يقتصر على تدريب المتخصصين، بل يشمل الطلاب والموظفين والعاملين في مختلف القطاعات.
1: التدريب إن كان بالذكاء الاصطناعي أو على برمجة الذكاء الاصطناعي أو بأي تقنية رقمية، هيدا رح يكون ضروري لأي مهنة بيقوموا فيها إن كان بلبنان أو بالخارج.
0: من المدارس والجامعات إلى أماكن العمل، تسعى الوزارة إلى جعل الذكاء الاصطناعي مهارة متاحة لأوسع شريحة ممكنة من اللبنانيين. لا يتوقف التدريب عند معرفة الأدوات، بل يركز أيضا على كيفية استخدامها في العمل وإنتاج المحتوى وتطوير الحلول.
1: بالواقع هذا التدريب هو دخول إلى عالم الذكاء الاصطناعي، ولكن لاستعمال الذكاء الاصطناعي بالعمل بده تدريب أكثر. هيدي مثل بداية استعمال الذكاء الاصطناعي على أنه يتبعها تمارين أخرى.
0: حجم انتشار هذه التقنيات في لبنان يعطي للمبادرة بعداً إضافياً. يحتل لبنان المرتبة 5 إقليمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما تشير بيانات مؤشر مايكروسوفت إلى أن 27% من اللبنانيين يستخدمون هذه التقنيات. إضافة 1,000,000 مستخدم مدرب خلال 5 سنوات تعني وفق تقديرات الوزارة أن نسبة كبيرة من اللبنانيين ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتها وعملها. لكن هل يمكن لمثل هذه المبادرة أن تساهم في الحد من هجرة الكفاءات؟
1: واجباتنا من توفر الإمكانيات أنه كمان نقدر نربط المتخصصين مهندسين الذكاء الاصطناعي وغيرهم بسوق العمل، ولكن نحن بعدنا ببداية هالطريق، بس يتأمن التمويل أكيد هيدا تكون أولوية.
0: تعتبر الوزارة أن تدريب 1,000,000 ليس سوى المرحلة الأولى، فكيف يرى المهتمون بالفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي هذه الخطوة؟
2: هذا ينطلق من الدور الرائد الذي تقوده الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي في العالم.
0: محمود فقيه، صحفي في النهار اللبنانية، متحدثا لميديا.
2: اليوم الإمارات لا يكون هذا النمو والإنماء فقط على الصعيد الداخلي، بل أيضا تنشره وتنشر هذه التنمية في أرجاء الوطن العربي وأيضا في لبنان.
0: ما أثر المبادرة وماذا عن الاستثمارات؟
2: تصور هذا الشيء حيكون لديه أثر إيجابي على لبنان وعلى المنطقة ككل، لأنه هذه الكفاءات مش بس هي محصورة في هذه الدول، بل أيضا تسعى لأن يكون لديها سوق عمل أيضا خارجي، خارج بلدانها وداخل بلدانها.
0: في النهاية لا تبدو المبادرة مجرد استباق للوصول إلى رقم 1,000,000، الهدف الأوسع هو نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في لبنان، الانتقال من استخدام هذه التقنيات كمستهلكين إلى توظيفها في الإنتاج والابتكار، وفتح المجال أمام أفكار ومشاريع وفرص عمل جديدة. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
3: شكرا لك خلدون. هل يمكن أن تتحول المعرفة العلمية إلى سلاح ضد الحقيقة؟ في كتابهما تجار الشك يكشف كل من نعومي أرسكيس وإريك كونوي كيف نجح عدد من العلماء بتمويل من لوبيات النفط والتبغ في إقناع العالم بأن العلماء مختلفون حول التغير المناخي والتدخين، ليس لإنكار العلم بل لخلق حيرة تؤجل القرارات الحاسمة. هي المعركة التي تحارب الوعي قبل أن تحارب المناخ. والتفاصيل في إيكولوجيا مع زميل أيمن الأحمد.
4: في عام 2010 صدر كتاب أحدث ضجة هائلة بين علماء المناخ والبيئة، عنوانه تجار الشك، للمؤرخة نعومي أرسكيس والصحفي إريك كونوي. هذا الكتاب يجيب عن سؤال واحد خطير: كيف يمكن لمجموعة صغيرة من العلماء أن تجعل العالم يشك في حقائق علمية راسخة؟ القصة تبدأ من منتصف القرن الماضي، عندما تراكمت الأدلة على أن التدخين يسبب السرطان، وتحركت الحكومات لفرض قوانين. لم تحاول شركات التبغ إثبات أن التدخين صحي، بل فعلت ما هو أذكى من ذلك، نشر الشك قامت بتمويل أبحاث تبحث عن أسباب أخرى للمرض.

ونشرت مقالات توحي بأن العلماء مختلفون وأن القضية لم تحسم بعد لتأجيل أي قرار قانوني. وهنا تأتي المفاجأة الصادمة التي يكشفها الكتاب. العلماء الذين دافعوا عن شركات التبغ هم أنفسهم الذين ظهروا لاحقا للدفاع عن قضايا بيئية أخرى، من الأمطار الحمضية إلى تآكل طبقة الأوزون، وصولا إلى قضية الاحتباس الحراري وتغير المناخ، أبرزهم الفيزيائي فريد سينجر. فكيف انتقلوا من التبغ إلى المناخ؟ السر يكمن في التقاء المصالح الاقتصادية بالإيديولوجيا السياسية. شركات الطاقة والوقود الأحفوري لها مصلحة مالية في تأخير القوانين البيئية، أما هؤلاء العلماء فكانوا يرفضون تدخل الدولة في السوق ويعتبرون القيود الحكومية تهديدا للحرية الاقتصادية. فتحول النقاش العلمي من ماذا تقول الأدلة إلى هل نحن متأكدون 100%؟ والهدف دائما المماطلة وتأجيل القرارات. معركة المناخ اليوم ليست مجرد مواجهة مع ارتفاع درجات الحرارة، بل هي معركة

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة مستمعينا، إليكم أحوال الطقس. في المغرب أجواء غائمة إلى جزئيا غائمة شمال خطي بوعرفة طنطان وصافية في باقي ربوع المملكة، مع احتمال تساقط أمطار نواحي الريف سيس والأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 27 في الرباط، الدار البيضاء أيضا مع طقس غائم، 29 في طنجة، 36 في العيون ومراكش مع أجواء غائمة واحتمال حدوث عواصف رعدية، 28 في الراشدية، 30 في فاس والصويرة، 33 في أكادير وبنغرير، 31 في وجدة، و 39 متوقعة في السمارة مع جو مشمس. في منطقة شمال إفريقيا 31 درجة في القاهرة مع جو مشمس، 27 في طرابلس، 30 في تونس و 34 في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 29 في أبيدجان، 30 في لاغوس، 32 في دكار مع طقس غائم، و 34 في نجامينا حيث الأجواء عاصفية. في باقي عواصم العالم 23 في باريس، 20 في لندن، 28 في روما مع طقس مشمس، و 21 في نيويورك. تمام الساعة الثامنة، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء.

الوزارة الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل. إلى إسبانيا، حيث رفض مجلس النواب الإسباني اليوم مرسومين قدمتهما الحكومة لمواجهة أزمة السكن، وذلك في أعقاب تصويت جرى في سياق تعبئة اجتماعية قوية. فور إعلان نتيجة التصويت، دعا مئات النشطاء والمتظاهرين الذين احتشدوا في محيط البرلمان وسط مدريد إلى إضراب عام عشية مظاهرات مرتقبة غدا في عدد من المدن الإسبانية. شرق أوسطيا، قتل شاب فلسطيني اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. وقال رئيس بلدية كوبر منير بدوان إن مستوطنين هاجموا مجموعة من الشبان اقتربوا من بوابة حديدية تؤدي إلى بؤرة استيطانية مقامة على أطراف البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. كما استدعى المستوطنون قوات جيش الاحتلال التي أطلقت النار صوب الشبان فور وصولها، ما أدى إلى إصابة الشاب ومقتلها. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. البرنامج حث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب المستقبل القاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه، وتتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين جنوب غرب اليمن في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع العشرات من القتلى خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر من الجانبين. أسفر وباء إيبولا عن وفاة أكثر من 4000 شخص من بين أكثر من 8000 حالة مؤكدة.

لخير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مدار هذه الحلقات كلها على الحديث عنه وكثرة مدحه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فمدحه لم يزل دأبي مدى عمري، وحبه عند ذي العرش لمستندي، عليه أزكى صلاة الله، عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد، والآل والصحب أهل المجد قاطبة، بحر السماح وأهل الجود.

قال الإمام شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ أبو العباس مولانا أحمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنة 23 و900 للهجرة في مسالك الحنفاء إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إن أولى وأعلى وأغلى وأفضل وأكمل وأبهى وأشهى وأزهر وأنور ما ذكر به هذا المحبوب الكريم والرسول العظيم الصلاة والتسليم، زاده الله تشريفا وتكريما من فضله العميم، لأنها سبب لدوام محبته وزيادتها وتضاعفها، إذ هي عقود الإيمان الذي لا يتم إلا بها، لأن العبد كلما أكثر من ذكر محبوبه واستحضار محاسنه

معانيه الجالية لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه واستوى على جميع قلبه. إذ لا شيء تقر به العين، عين المحب في رؤية محبوبه، ولا سرور لقلبه من ذكره واستحضاره محاسنه.

خير مولانا أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي رضي الله عنه، ينبغي أن نعتقد تعظيم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقد أنه أعطي العلم والنور وأعطي سائر مراتب الكمالات اللائقة به ما لم يعط أحد من العالمين، لأنه خير خلق الله أجمعين. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 1939 إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
2: جمعة، أهلا بكم. أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم عن تجميد عضوية منير لموري الأمين الإقليمي للحزب بعمل طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة في مختلف هياكل الحزب. ووضحت اللجنة في بلاغ لها أن القرار يأتي على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ل23 شتنبر بالدائرة الانتخابية لعمل طنجة أصيلة، والتي أسفرت عن فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل الطلبات الاستفادة منها بتاريخ 24 شتنبر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة صرف الدعم لمهني القطاع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. وأضاف المصدر أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من

الحكومة القادمة بمواصلة صرف الدعم لمهني القطاع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. وأضاف المصدر أنه سيتم الشروع في صرف مبالغ هذه الحصة من الدعم ابتداء من الأسبوع المقبل، ولرصد تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مهني النقل خاصة

0: شأن باقي الدول الأوروبية. المشكلة حقيقة أن ما حصل ويحصل الآن في مضيق هرمز الذي تعبر عبره ثلث تقريبا تجارة الطاقة، إضافة إلى باب المد، أدى إلى ضغوط هائلة حقيقة على الطاقة في أوروبا. أضف إلى ذلك أن أوروبا بعد منع تصدير الغاز والنفط الروسيين التجأت إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة رفعت الأسعار بشكل كبير على أوروبا، هذا أثر على السوق الداخلية، وبالتالي الآن هناك نوع من التوقف عن تصدير الديزل الأمريكي إلى أوروبا، وبالتالي أوروبا الآن في ورطة. ليس هناك إمدادات من الخليج العربي، وليس هناك إمدادات من الولايات المتحدة، ولا حتى روسيا. أوروبا حقيقة عليها أن تجد بدائل استراتيجية ولو مؤقتة كي تعبر هذه المرحلة.
1: توصلت خلال الساعات الأخيرة للمعارك بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في جنوب غرب اليمن، وتحديدا في محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال 24 ساعة الأخيرة. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن استمرار المعارك يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لتجنب مستقبل

المرسومين كان قادرين على التخفيف من أزمة السكن وإن لم يكونا كافيين لحلها نهائيا. وخارج البرلمان رد مئات المحتجين القادمين من مخيم الاعتصام في ساحة سول بهتافات تعار ودعوات إلى إضراب عام. ويرى المعتصمون أن سقوط المرسومين يمثل هزيمة.

0: وهي التي تربط بين المنطقة الشرقية والغربية في أوكرانيا فوق النهر، نهر دنيبر. فكل هذا مؤشر خطير جدا على أن روسيا إذا استمرت في هذه الهجمات وهذه الأهداف، كل ذلك سيؤثر على الحياة المدنية. لكن بكل الأحوال القدرة العسكرية الأوكرانية على التصنيع والقدرة الأوكرانية على الحصول على مزيد من الذخائر لا زالت متوفرة، مما يعني أن روسيا إذا لم تقبل الجلوس سيبقى الاستنزاف للبلدين، وتبقى الأضرار والخسائر والدمار على البلدين، وهذا ما لا نريده. نأمل أن يكون هناك جهد وحراك دبلوماسي جديد يعزز آفاق بدء مفاوضات جادة بين البلدين.
1: انطلقت اليوم بأصيلة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار، وذلك بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي. ويعد موسم أصيلة الثقافي 47 الذي ينظم تحت الرعاية الملكية رواده بجملة من النقاشات ذات الطابع الجيوسياسي الراهن، فضلا عن تنظيم لقاءات فكرية وأدبية وفنية متنوعة. في الرياضة، بعد أزمة خرق للقوانين المالية المؤطرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أي مستقبل لفريق مانشستر سيتي؟ الملف الشائك انتقل إلى مسار الاستئناف في ظل تمسك النادي بموقفه الرافض للاتهامات الموجهة إليه من طرف الرابطة الإنجليزية لكرة القدم. في المتابعة يوسف شاطر.
2: قضية مانشستر سيتي المالية تتجه نحو مرحلة جديدة.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: مع أهلا بكم. أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة عن تجميد عضوية منير الليموري الأمين الإقليمي للحزب عاملة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة في مختلف هياكل الحزب. وضحت اللجنة في بلاغ لها أن القرار يأتي على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ل23 شتنبر بالدائرة الانتخابية لعاملة طنجة أصيلة والتي أسفرت عن فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها بتاريخ 24 شتنبر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة صرف الدعم لمهني القطاع على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. وأضاف المصدر أنه